مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة، أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان.

يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشريات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

فوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوه

0: 97.7 عنكاوا اف ام.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوا الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: شقوتشي بوين شقة.
1: يبرز قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شقوتشي بوين شقة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

هاقالا خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوقت الشي بوينت شوقت.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

الفراشة العوض ترون.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس خالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنك.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

صباح الخير لقلبها، لنور وجهها، لسمائها، لأهلها، لشوارعها، لأولئك الساعين من أجل الحياة. في قلب كل صباح تتسامر الأماني وتتسع الآفاق، ويكتب كل إنسان فصلا جديدا في حياته لتبدأ الحياة رحلتها. صباح الخير يا عنكاوة.

عم زقزق ياثت برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزقياث تبرخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة. برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

هاقالا خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل.
1: صحتك النفسية مع منال ميخائيل.

صباح جديد يحمل ويانا أمل جديد ويمكن فرصة جديدة، مو بس حتى نراجع جدول يومنا وأشغالنا، وإنما نراجع أيضا الأفكار اللي ساكنة داخلنا من سنين طويلة. وأكيد راح أكون وياكم أنا الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي، اليوم أرافقكم برحلة في دواخل النفس البشرية بعنوان العقل الباطن مفتاح شخصية الإنسان. أهلا وسهلا بكم.

0: برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل من راديو عنكاوة 97.7.
1: من راديو عنكاوة 97.7.
2: العقل الباطن مفتاح شخصية الإنسان. شلون تتشكل شخصيتنا ومعتقداتنا؟ وهل نقدر نعيد كتابة البرمجة القديمة؟ مرات الإنسان يقعد ويا نفسه ويسأل: ليش أخاف من الفشل قبل لا أجرب؟ وليش رغم كل نجاحاتي أبقى أشك بنفسي؟ وليش كل ما أريد أغير حياتي أرجع لنفس النقطة؟ وليش مرات أكو صوت بداخلنا يقول: أنت مو كافي، أنت ما تقدر، أكيد راح تفشل، والناس كلها مو محل ثقة؟ السؤال المهم: هل هذا الصوت صوتنا إحنا؟ لو هو صوت قديم، صوت سمعناه وإحنا أطفال وكبر ويانا سنة ورا سنة، حتى صدقناه وصار جزء من شخصيتنا. لهذا بحلقتنا اليوم راح نفتح باب من أكثر أبواب النفس البشرية، نغوص وإثارة بباب العقل الباطن، المكان اللي يخزن مشاعرنا وذكرياتنا وخوفنا وفرحنا، وحتى الصورة اللي نشوف بها أنفسنا والعالم من حولنا. وحتى نغوص أكثر بهذا العالم المثير، أكيد يشرفنا اليوم أن نستضيف الدكتورة والأخصائية النفسية ندى فخر الدين، مؤلفة كتاب العلاقات السامة وقلوب ناجية. صباح الخير دكتورة، نورتينا اليوم وأهلا وسهلا بيك.
3: طبعا صباح النور والوعي والجمال على عيونك ست منال الغالية، وطبعا على عيون مستمعينا الكرام من إذاعتكم الموقرة إذاعة عنكاوة.
2: نشكرك.
3: طبعا سؤالك هو عن العقل الباطن.
2: أكيد، خلي نقول للمستمعين أنه إحنا راح نستقبل مشاركاتكم واتصالاتكم على الأرقام التالية: 0750 كورك 380333، وأسيا سيل 0773 0800 333. وأكيد مثل ما تعرفون خدمة الواتساب أيضا متوفرة. وحب أن أقول لكم أكيد بنهاية الحلقة تعودتوا علينا أنه نسوي قرعة، وهناك جائزتين مقدمة من راديو عنكاوة. الأولى هي مقدمة من عيادة الأخصائية منال العقراوي، وهي عبارة عن استشارة مجانية. أما الجائزة الثانية هي مقدمة من الدكتورة ندى فخر الدين، وهي عبارة عن نسخة من إصدارها بعنوان العلاقات السامة وقلوب ناجية. ابقوا ويانا لأن حلقتنا اليوم كلش مهمة.

0: عدنا وياكم مرة ثانية وبرنامج صحتنا النفسية. دكتورة ندى، بحكم عملي كأخصائية نفسية ألاحظ كثير من المراجعين يقولون ما أعرف ليش أخاف من الفشل، ما أعرف ليش دائما أحس نفسي أقل من غيري، وما أعرف ليش كل ما أقترب من النجاح أتراجع، وكأنه أكو جزء من شخصيتهم تشكلت قبل سنوات طويلة وهم أصلا ما كانوا واعين إلها. سؤالي لحضرتك، شنو المقصود بالعقل الباطن بصورة مبسطة للمستمعين؟ وهل فعلا يتحكم بجزء كبير من شخصيتنا وقراراتنا اليومية أكثر من العقل الواعي؟
1: شوف، الحقيقة العقل الباطن هو مخزن الذكريات والمعتقدات والأفكار والأحداث اللي تمر بينا من ساعة مولدنا ولغاية هاي اللحظة. وأيضا تشكل ذكرياتنا وصورتنا عن نفسنا وصورتنا عن العالم. لكن لازم نعرف شنو العقل الباطن وشي شكل العقل. قسموا إلى العقل الباطن والعقل الواعي. العقل الواعي هي هاي اللحظة اللي أنا هالدقيقة دا أتكلم بيها،
0: حياتنا اليومية خلينا نقول.
1: بالضبط، يعني لحظة الحاضر. السلوك اللي يظهر أو الكلام اللي يظهر أو أي تصرف من أدنى يظهر بلحظتها، هذا هو دا نسويه إحنا بالعقل الباطن. بالعقل الواعي. يعني أنت من تحضرين محاضرة تكونين حاضرة بعقلك الواعي، مو عقلك الباطن.
0: أكيد.
1: لكن أي سلوك يظهر من خلال موقف فجأة شوفين تصرفت تصرف تلقائي بدون ما تعرفين ليش، هذا نتائج جاي من العقل الباطن. العقل الواعي يشكل فقط 5% من عقلنا أو من قدرات العقل،
0: والواعي
1: 95% من قدرات العقل هو معتمد على العقل الباطن.
0: نعم بالضبط.
1: لهذا أحيانا نتصرف بعض التصرفات إحنا نقول هذا التصرف من وين جاي.
0: بالضبط.
1: هو جاي من مخزن ذكرياتك ومن مخزن معتقداتك القديمة.
0: نعم أكيد فعلا دكتورة. شوفي، كثير من الأحيان من نستحضر ويا المراجع بداية المشكلة نكتشف إنه جذورها مو بالحاضر.
1: بالضبط.
0: وإنما هو بموقف أو كلمة أو تجربة صارت بسنوات الطفولة.
1: صحيح.
0: طيب حضرتك تشوفين يمتى تبدأ ملامح الشخصية بالتشكيل، وهل الطفولة هي المرحلة الأهم تعتبريها؟ يعني
1: طبعا الطفولة هي الملف الرئيسي وحجر الأساس اللي نبني عليه كل شخصيتنا بالمستقبل. أول 7 سنوات من حياة الطفل تتشكل شخصية الإنسان. لأن ليش؟ لأن الطفل خامة نظيفة، ما عنده يعني شو نقول، بعد نظيف ما يحلل،
0: نعتبره ورقة بيضة،
1: ورقة بيضة
0: عليها.
1: صفحة بيضة. إحنا نرسم عليها، فهو مثل الإسفنجة يمتص كل ما يدور حوله من عياط، من صياح، من تصرفات.
0: صحيح.
1: حلوة، من حب، من كراهية، من مشاكل. يعني فكل تصرف يشوفه سواء بالبيت أو داير مدايرة هذا ينرسخ في عقله الباطن دون وعي من عنده، فتكون شخصيته. خلينا نقول يعني 70% من شخصية الطفل، من شخصية الإنسان تتكون في أول 7 سنوات من عمره. ثاني 7 سنوات تتشكل 20% من شخصيته، تبقى فقط 10% اللي باقيت لنا هسه احنا نقدر نغير بيد. هل هذا معناه انه احنا ما نقدر نغير؟ لا، ممكن نغير ان شاء الله، نشرحها
0: اكيد. بس دكتورة، يعني العلم الحديث يقول انه تتشكل شخصية الانسان، يمكن المستمعين يمكن جاهلين هاي المعلومة، تبدي من 4 أشهر حمل لحد 9 أشهر حمل. يعني الام تقدر بهذه الفترة انه تبني شخصية الطفل، لأن إحنا بهذه الفترة الطفل يكون مستمع جيد، هو ما يدرك ولكن يسمع ويتأثر بكل الضغوطات اللي تتعرض لها الأم الحامل أو بكل ما يسمع من البيئة المحيطة به. يعني فهذا أيضا إحنا السنوات السابقة أنه قبل ما تظهر التكنولوجيا والتطور. صحيح. كانوا يقولون أنه ربوا أولادكم أول 5 سنوات عوفوهم.
1: صحيح.
0: بس العلم الحديث لا يقول لك يعني انه الام تقدر تربي الطفلها وتبني شخصيته
1: من فترة الحمل.
0: من فترة الحمل
1: الحقيقة كلامك مضبوط، والدليل انه الام الحامل اذا كانت عايشة في بيئة بيها مشاكل واضطرابات،
0: نعم،
1: مع الزوج او مع الاهل، الطفل لما ينولد ويبدي شوية يكبر وتبين شخصيته تلاحظه هو طفل مو سوي نفسيا.
0: صحيح دكتورة،
1: تأثر بفترة الحمل وبعدين طبعا أكيد بعد الولادة هم أيضا، هو ما دام بيئته
0: تعبانة أكيد هي كلها لها تأثيرات.
1: طبعا
0: دكتورة ليان، أني هواية مراجعين يجوني يعني من إحنا ندرس الحالة إنه أشوف هو ما عنده مشكلة،
1: صحيح،
0: بس من أرجع للأم الحامل وأشوف فترة الحمل إنه هذا يعني وارد عنده من لحظة اللي الأم كانت حامل.
1: صحيح.
0: بهذا الطفل، لأن إحنا نقول إنه الشخص قد ما يكبر شخصيته إنه مثلاً إذا تكون مهزوزة أو بعض الاضطرابات بيها.
1: صحيح.
0: إنه العفو، هذا الشخص متعرض إلى موقف أو مشكلة أو حدث وهو جنين في رحم الأم. طيب دكتورة، ما هو الدور اللي تلعب الأسرة في تكوين شخصية الطفل؟
1: الحقيقة الأسرة هي المبرمج الأول في حياة الطفل، لأن الطفل يشوف نفسه بعيون أهله وبعيون أسرته. فالأسرة اللي تنطي للطفل حب غير مشروط،
0: نعم،
1: وتنطي اهتمام، فراح يتربى على أنه هو الطفل غالي وهو يستحق، وهو
0: نعم،
1: أنه البيئة مالته بيئة أمان.
0: نعم.
1: لكن على العكس، الطفل اللي يعيش في بيئة مضطربة وبيئة بيها نقاشات حادة وبيها مشاكل، هذا الطفل راح يتبرمج عقله على معتقدات دفاعية أنه يعيش بحذر، أنه البيئة والحياة مو هذا المكان أو الدنيا بالنسبة إلى مو أمان.
0: صحيح صحيح.
1: شوفين من يكبر ويصير 30 و40 سنة، هذا الطفل صار شاب،
0: نعم،
1: كبير ما يعرف يسوي علاقات صحية.
0: بالضبط.
1: لأنه
0: بالضبط.
1: هو أساساً عاش في بيئة مضطربة وعاش،
0: نعم،
1: في بيئة فيها عدم أمان.
0: طيب دكتورة، برأيك البيئة الاجتماعية،
1: نعم،
0: والمدرسة والأصدقاء،
1: نعم،
0: هل برأيك أنه هذول يعني لهم تأثير على معتقداتنا وأفكارنا وسلوكياتنا؟ هل تشوفين هذا الشيء موجود؟
1: بالمية مية. ليش؟ لأنه هاي تسمى البرمجة الجماعية أو البرمجة المجتمعية.
0: نعم بالضبط.
1: وهاي من أخطر أنواع البرمجات. ليش؟ لأن أنت ممكن تحملين أفكار هي مو أفكارك.
0: صحيح.
1: وممكن
0: صحيح.
1: تتبعين جماعة وأنت أصلاً ما مؤمنة بمبادئهم، هاي لأن أخذتيها برمجة جماعية. فأنت وحظك المجتمع اللي راح تعيشين به شنو نوعه. ولهذا الطفل بعد أول 7 سنوات يبدي يدخل مدرسة ويبدي يطلع للشارع، راح يتأثر بالمجتمع العايش به. لهذا تشوفين الطفل اللي عايش في مجتمع خلينا نقول شعبي،
0: نعم،
1: أو مجتمع مثلا فقير،
0: نعم،
1: يختلف طبيعته وتصرفه عن طفل عايش في مجتمع مثلا نقول غير نوع أو مجتمع ثقافي أو مجتمع يتأثر غصبا ما عليه. وأيضا يتأثر بالمدرسة وبالتنمر اللي ممكن يتعرض له.
0: صحيح صحيح. دكتورة يعني تعتقدين أيضا أنه لعد تنتقل هذه الأفكار والمعتقدات دون ما نشعر؟
1: أكيد أكيد أكيد. هي
0: زين شلون يعني برأيك؟
1: يعني نكتسبها مثل ما يقولون، بدون وعي من أدنى راح ناخذها، لأنه أكو عدوى،
0: نعم،
1: بالأفكار والمعتقدات. غصبا ما علينا نحس أنه ناخذ الأفكار وهي مو مالتنا.
0: أكيد.
1: لهذا
0: أكيد.
1: احنا دائما نوصي الناس نقول لا تجلد ذاتك،
0: هذه موجودة عند الجميع، جلد الذات.
1: بالضبط
0: بالضبط. طيب شنو الفرق بين الشخصية الفطرية اللي نولد بيها،
1: نعم،
0: والشخصية اللي نكتسبها من خلال التجارب، من خلال الحياة اليومية؟
1: نعم. الشخصية الفطرية هي الشخصية اللي انولدنا عليها، أو هي الجينات والطباع البيولوجية اللي انولدنا بيها.
0: نعم.
1: مثل درجة الحساسية، سرعة الانفعال، مثلا شوفين طفل يميل للهدوء، طفل يميل للحركة.
0: صحيح. صحيح.
1: من بدايته. لكن الشخصية المكتسبة هي يعني طريقة صياغة وتوجيه هاي الفطرة. لهذا نشوف أكو طفل مثلا ينولد هو عنده شخصية قائد.
0: صح،
1: لكن
0: صحيح.
1: لسوء حظه انولد في مجتمع او بيئه ما انطى المجال انه يصقل هاي الملكه اللي الله انطاه اياها.
0: نعم بالضبط.
1: فتصير كبت على مشاعره، او يتعرض الى مثلا تنمر في المدرسه او في البيت، فراح يكبتون مشاعره، فشخصيته اللي كانت اللي كان مولود بها الفطريه انكبتت بالشخصيه المكتسبه من المجتمع.
0: نعم طبعا احنا بمجتمعاتنا دكتوره نسمع نعم. عبارات تتكرر بكل بيت تقريبا.
1: نعم.
0: مثل انت ما تقدر.
1: نعم.
0: لا تثق باحد.
1: نعم.
0: الولد لازم ما يبكي، والبنيه لازم تتحمل.
1: نعم.
0: و الى اخره، والطفل ما يناقش هذه الرسائل، وإنما نشوفها.
1: نعم.
0: يخزنها ويعتبرها هي حقائق موجودة.
1: صحيح.
0: برأيك إلى أي حد ممكن تتحول هذه الكلمات إلى معتقدات وقد ترافق الإنسان لفترات طويلة؟
1: هي هاي العبارات اللي يسمعها الإنسان في طفولته هي السموم البرمجية.
0: نعم.
1: يعني أو القنبلة الموقوتة.
0: نعم.
1: الطفل مثل ما قلنا ما يناقش، فلما يسمع كلمة أنت لا توثق بأحد وهذا حرام يبوقك ودير بالك من كذا، راح يحس أنه هو عايش في عدم أمان، الأمان مفقود والناس يتخيلهم كلهم أعداء. فمثل ما قلت لك قبل شوية، هذا الطفل لما يكبر يحس أنه يكون حذر من جميع الناس.
0: بالضبط.
1: وما يقدر يسوي علاقات صحية.
0: صحيح.
1: أو نقول للولد لا تبكي، أنت رجال والرجال ما يصير يبكي.
0: هاي طبعاً متوفرة بكل البيئة.
1: هاي كلش متوفرة خصوصاً في مجتمعاتنا. فهاي هنا إحنا كبتنا مشاعرة. فيكبر الطفل أنه غير قادر على التعبير عن.
0: نعم.
1: عواطفه.
0: نعم.
1: ويعتبر إذا أنه عبر عن عواطفه أنه هذا فتشي عيب، وممكن بالمستقبل هذا الكبت يتحول إلى أمراض جسدية.
0: بالضبط.
1: من خلال.
0: نعم.
1: التأثير النفسي. لأغلب البشر يعيشون ويموتون هم مسيرين بمعتقدات وبرمجيات ناس آخرين.
0: نعم.
1: يعني مو هم اللي اختاروا الحياة اللي هم عايشين بيها من نتيجة الكلمات اللي تبرمجوا عليها.
0: صحيح طبعا دكتورة، حتى أحيانا نكتشف أنه بعض أفكارنا الحالية.
1: نعم.
0: يمكن هي مو أفكارنا أساسا.
1: أكيد.
0: وإنما هي ورثناها من أهلنا أو من.
1: صحيح.
0: المجتمع أو من البيئة اللي إحنا تربينا بها.
1: صحيح.
0: طيب دكتورة، هل فعلا ممكن الإنسان يعيش عمره كله بمعتقدات مو هو من اختياره؟ يعني قصدي هو الإنسان ما اختارها هذه المعتقدات وهي صارت مجسدة به؟
1: نعم أكيد ما اختارها، لأن أنت مو بيدك أنه تتربين في مجتمع معين. يعني خلينا نقول هذا يطبع، يعني يتبع الحظ.
0: بالضبط.
1: هذا الموضوع يعني.
0: بالضبط.
1: أنت ما تدرين في أي بيئة أو أي مجتمع ده تتربين، فأفكارهم هي هاي قلت لك البرمجة الجماعية، أفكارهم راح تأثر عليك شئتي أم أبيتي.
0: صحيح.
1: تبقى لك أنت من تكبرين، إذا أنت ما راضية عن حياتك ممكن تفكرين تغيرين بعض هاي الأفكار.
0: نعم.
1: إذا هذا قرارك يكون.
0: صحيح.
1: نعم.
0: صحيح. إذن خلونا نروح وياكم لفقرة استطلاع الرأي ونشوف أجوبة الناس من مختلف الفئات العمرية عن أكثر الجمل تأثيرا على النفس من الطفولة لليوم، والكلمات السلبية اللي انزرعت بنفس الشخص وما قدر يتخلص منها. الأجوبة اختلفت حسب العمر والبيئة والتربية، وأكيد نوجه شكر خاص إلى إدارة فاميلي مول لأنها أتاحت لنا هذه الفرصة حتى نجري هذه اللقاءات. نسمع سوية ونرجع وياكم بعد الفاصل.
2: استطلاع الرأي.
3: استطلاع الرأي.
0: أن هذه الفرصة حتى نجري هذه اللقاءات. نسمع سوية ونرجع وياكم بعد الفاصل.
2: استطلاع الرأي.
3: استطلاع الرأي.

0: الطفل بالنسبة لي.
1: طيب برأيك يعني أنه الكلمة اللي تشجع من الأهل ومن البيئة اللي عايش بيها تأثر على مستقبلنا، على علاقاتنا، حتى على دراساتنا ممكن؟
0: هي مو تأثر، هي أصلاً الشيء الرئيسي اللي توجهك وتوصلك للمكان اللي أنت بيه، وتأثر على شخصيتك وأخلاقك وماتك يعني الهيئة بشكل عام. فالكلام جداً مهم للطفل، وحتى الإنسان هو كبير، فالكلام الإيجابي أنا أشوفه هو أهم شيء بالحياة.
1: طيب إذا رجع بيك الزمن، شنو الجملة اللي تتمنين أنه ما حد قالها إلك؟
0: هسا أكو كم أشياء مثلا سلبيا قالت لي، بس إذا رجع بي الزمن ممكن أقول للشخصية الصغيرة مني، أقول لها لا تسمعي للكلام السلبي، وخليش بالكلام الإيجابي، وخليش على كلام أهلك، وتجنبي كل الأشياء السلبية.
1: شكرا جزيلا.
0: Thank you so much.
1: ممكن نشوف هنا الأخت، شنو أكثر جملة سمعتيها بطفولتك وما زالت تأثر عليك لحد اليوم؟
2: عيب.
1: من أهلك سمعتيها؟
2: المجتمع كله.
1: زين، شنو أثرت عليك؟
2: حجمت حياتي. احنا شوفي، احنا عايشين بوهم اسمه العيب.
1: نعم،
2: عيب كل شيء تسوين، عيب انه ما يصير، عيب البنية ما يصير تطلع، عيب المرة تطلع من الباب، عيب المرة تشتغل. حجم حياتنا.
1: طيب حضرتك هسه اكيد العائلة وياك، يعني ربيتي اطفالك على نفس المعتقد لو غيرتي من عنده؟
2: كليا عكس حياة أهلي. الوالد والوالدة الله يرحمهم اللي عربوني عليه، أنا ربيت أولادي عكس. ريد نصنع مجتمع صح، مو مجتمع متخلف. لازم يشوفون حياة، لازم يعيشون، ما دايمة لهم. أني أبويا وأمي الماتة ما دهمولي، عيشون أبوهم عيب عيب عيب، بس راحوا. فأني لازم هاي الرسالة أوصلها مجتمع كامل، إنه أنتوا لازم تطون حياة لأولادكم، خليهم يعيشون، هم يعرفون أكو عمر معين تربيهم، بعدين يطلعون يستمرون بحياتهم، يستمرون صح، مو تخلف، مو جهل، مو فكر. مع الأسف يعني مع احترام الكلمة غبي. فهي يعني تربية لأولادي والحمد لله.
1: لا مبين. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا. هلا يا عمي.
3: هلا أكثر جملة هي إنه شو كانت علامتك بمثال المادة الفلانية تأثر، يعني بتذكر أنا بكون سعيدة لحد الآن، أنا سعيدة ما يمأثر بشكل سلبي. okay. إيه بنبسط فيها يعني ولما بتذكر هالجملة.
1: طيب إذا رجع بيك الزمن، شنو الجملة اللي تتمنين إنه ما حد قالها إلك؟
3: ما عندي شيء أنا. لا ما في.
1: تذكري بالطفولة؟
3: أنا طفولتي كانت كويسة سعيدة.
1: حلو.
4: ما بتذكر إنه في شيء كان سلبي، لا بالعكس، أنا إذا رجعت برجع لنفس طفولتي نفسها تماما.
1: طيب شلون تتعاملين ويا بنتك الآن؟
3: والله هي بعتبرها أنا غير إنه بنتي يعني مثل صديقتي، ومرات بحسها إنه أوعى مني، يعني في شغلات كثيرة أنا باخذ رأيها فيها لحد يعني من هلا.
1: طيب تنتبهين للكلمات اللي أنت حضرتك تقوليها إلها؟ يعني تنتقين الكلمات بحذر؟
3: وبفكر انه شو ردة الفعل اللي راح تكون عندها، لذلك انا بكون كتير حذرة بالتعامل معها، خصوصا انه هي اجت بعد يعني فترة طويلة من اخواتها، يعني فصار عندي شوي تجربة اكبر يعني. فبحاول انه اي كلمة او جملة او اي تصرف بجسدي انا يكون انا عرفانة شلون بده يكون استجابته او شلون تلقيها له.
1: شكرا جزيلا.
5: والله بالنسبة لي أهلي يعني ما كانوا يقبلون الزواج اللي، والخواتي طبعا، وأختي الكبيرة كانت صارت الضحية، ولحد الآن طبعا يعني أمي ما ماتت الله يرحمها ما تقبل يعني الزواج يعني. أي والله وهي ما أثر أي عافية.
1: طيب
5: احنا لا والله كنت زوجت بناتي وانسعدوا والحمد لله.
1: نعم.
5: يعني ما مشينا مثل يعني اهلي،
1: يعني استفادتي من خبرة السابقة خلينا نقول.
5: طبعا ايه نعم. نعم طبعا.
1: طيب اذا رجع بيك الزمن، شنو الجملة اللي تتمنين انه ما حد قالها إلك؟ جملة كلمة.
5: والله انا بالنسبة لي يعني عيشتي يعني كل شيء ما بيها يعني الحمد لله.
1: لا قصدي يعني سابقا.
5: ايه.
1: انه انت سمعتيها وتتمنين انه ما حد.
5: السيطرة. السيطرة طبعا. أي السيطرة يعني، والحكي بين الأهل والأقارب.
1: أكيد. أي. شكرا جزيلا.

0: ممكن ننتقل هنا للشنتك. أكيد سمعتي السؤال. ممكن تنطينا رأيك؟
1: والله يعني أنا يعني ما عندي أي جملة بصراحة، بس يعني إنه كلمة هو يعني سبب زواجي كان جبري يعني من قبل والدي الله يرحمه. كنت طفلة بعد 17 سنة يعني جبرني على الزواج، وهذا الشيء اللي أثر عليه يعني حياتي كلها، يعني دمر حياتي وكذا، فهاي متندمة عليه، أثرت عليه كثير.
0: طيب مستقبلا ويا أولادك ما ممكن يمكن أولادي.
1: صحيح، يعني سبب صار الفراق صراحة، والأولاد الضحية وابتعدوا عني، هاي حياتي الزوجية أصبحت يعني نهايتها الفشل، هو هذا الشيء اللي أثر عليه كثير.
0: طيب إذا رجع بيك الزمن، شنو الجملة اللي تتمنين إنه ما حد قالها إلك؟
1: والله أنا ما عندي أي جملة بصراحة، يعني
0: كلمة أيضاً ماكو.
1: والله أنا كان عندي صراحة عندي فرق بالسن، كانوا يعيبون علي قلي أسنان مفرقة، يعني أكثر شيء كان يعني الفضاء اللي بصراحة، بس بعدين ما اعتيادي يعني.
0: يعني ما أثرت على شخصيتك ما لما كبرت؟
1: لا ما أثرت، لا اعتيادي، كل شيء له علاج.
0: الولد ابنك أكيد مو؟ طيب أنت حبيبي، شنو اللي أكثر كلمة يعني سمعتها بطفولتك من ماما أو بابا وتأثر عليك اليوم؟
2: ولكن
0: يعني حياة وردية. أوكي، شكرا جزيلا.
1: يا أهلا وسهلا.
0: طبعا اليوم ما سمعنا مجرد إجابات، سمعنا أثر كلمات عاشت سنين داخل الناس وما طلعت من ذاكرتهم لحد هذه اللحظة، بين كلمة أنت شاطر وتقدر وكلمة عيب أو ما يصير، انبنت بشخصيات وتغيرت أحلام ورسمت طرق كاملة بالحياة. طبعا العقل الباطن ما ينسى، يخزن كل كلمة وكل موقف وكل شعور، وبعد سنوات ممكن يحدد شلون تتشكل نفسنا والشون وشنو نتوقع من الحياة. ولهذا قبل لنحكي ويا أطفالنا أو حتى ويا نفسنا، خلي نسأل، يا ترى كلماتنا تبني إنسان قوي لو تترك داخل جروح وما تنشاف؟ أكيد مرة ثانية نشكر إدارة فاميلي مول لإتاحتها الفرصة لنا لإجراء هذه اللقاءات، وحب نذكركم بمحور حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول العقل الباطن مفتاح شخصية الإنسان. وأكيد مثل ما تعودتوا أنه هواتفنا متاحة أمامكم لاستقبال آرائكم ومداخلاتكم، اللي هي كورك 0750-0380-333 وآسيا سيل 0773-080-333. وأكيد عندنا بنهاية الحلقة راح نجري قرعة ونشوف من الفائز ويانا، اللي هي الجائزة الأولى مقدمة من عيادة الأخصائية النفسية منال العقراوي، عبارة عن استشارة مجانية، والجائزة الأخرى مقدمة من الدكتورة ندى، عبارة عن كتاب بعنوان العلاقات السامة وقلوب ناجية. خلونا نطلع فاصل ونرجع وياكم مرة ثانية.

0: صحتك النفسية مع منال ميخائيل.
1: 97.7.
2: تدرون، يمكن بعض الجمل تعيش داخل الإنسان أكثر من الأشخاص نفسهم، ويمكن إنسان بعمر 40 أو 50 لحد اليوم يعيش داخل جملة سمعها وهو بعمر 7 سنوات. ولهذا دائما نقول الكلمات ما تنتهي من تنقال، أحيانا تبدي رحلة طويلة داخل عمر عقل الإنسان. لو أخذنا الموضوع من ناحية التغيير، نشوف أنه التغيير يأثر أيضا بمعتقد العقل الباطن. سؤالي لحضرتك دكتورة، نلاحظ أنه هواية ناس ويا بداية كل سنة يقررون يغيرون حياتهم.
3: صحيح.
2: يقلعون عن التدخين، يبدون مشروع جديد.
3: صحيح.
2: قد يغيرون أسلوب حياتهم، لكن نشوفهم بعد فترة قصيرة يرجعون لنقطة الصفر، وكأنما أكو قوة خفية تسحبهم للخلف.
3: نعم.
2: شلون نقدر نفسر هذا الشيء يعني باللحظة الحالية؟
3: الحقيقة هذا اللي ذكرتي يسمى المقاومة النفسية الخفية. كل إنسان من أدنى لازم يكون أدى نوع من المقاومة. السبب هو أنه الشخص لما يبدي يعني يفكر بعقل الواعي اللي هو 5%، هو هذا الجزء الغلط اللي احنا دنفكر به.
2: نعم.
3: لأنه هو انت استخدمتي النية والحماس اللحظي بهذا الجزء، لكن بال95% اللي هو العقل الباطن اكو ملفات قديمة ترفض هذا التغيير. لأن انت في قرارة نفسك كان عندك ملفات انه انت مثلا فاشل، انت محبط، انت كذا.
2: نعم.
3: انت متدبرها، هاي باقية العبارات السلبية والمؤذية اللي سمعناها في طفولتنا وانغرست بينا، مكونة ملفات قديمة عندنا. لما تجين تغيرين بالفعل هاي الملفات تظهر.
2: نعم.
3: وتحبطك، فالعقل الباطن يرتبك ويخاف ويبدأ يدافع عن نظامه القديم، ويبث بداخلك أفكار سلبية من الكسل المفاجئ والتردد القاتل والخوف من الفشل والشك بالموضوع، حتى يخليك تتركين الهدف ترجعين وين المكانك القديم المألوف والآمن بالنسبة له.
2: طيب دكتورة، تدرين احنا نشبه العقل الباطن بالهاند بريك المرفوع بالسيارة.
3: نعم.
2: واعتقد هذا التشبيه يكون قريب جدا من حياة الناس.
3: نعم.
2: برأيك شلون ممكن المستمع البسيط.
3: نعم.
2: اليوم يفهم آلية عمل هذا المحرك الخفي.
3: نعم.
2: بحياته اليومية.
3: شوفي هذا التشبيه مع العقل الباطن لما نشبهه بالهاند بريك يوضح الفكرة فورا. تخيلي نفسك قاعدة بسيارة حديثة، وعقلك الواعي.
2: نعم.
3: هو يمثل السائق، يعني انت تمثلين العقل الواعي.
2: الواعي،
3: لكن هو من راح يحرك السيارة بالفعل؟ السيارة نفسها، الماكينة والأجهزة الميكانيكية والكهربائية هي اللي تحرك السيارة. هاي تمثل العقل الباطن. انت لما تجين تدوسين البنزين.
2: نعم.
3: دوسين بنزين تريدين تمشين خطوة الى الامام، ده تتقدمين تريدين تسوين مشروع معين، خلينا نقول.
2: صحيح.
3: فتدوسين البنزين تبدين تنتقلين.
2: نعم.
3: من اي الى بي.
2: صحيح.
3: لكن شوفي سيارتك مدى تتحرك وتطلع اصوات وتحرق نفسها وتعتقت، وهنا تتذكرين انه انت ليها سراف على الهاند بريك وما مرجعت المكانه. فمتى تتحرك هذا الهاند بريك يمثل المعتقدات والافكار السلبيه الموجوده في عقلك الباطن. فانت لما دست البنزين هاي المعتقدات من عتج، فبقيتي عالقه في مكانك ومحترقه في نفس المكان.
2: شفتوا مستمعينا الاعزاء، يعني تشبيه بالضبط، يعني بالفعل جبتيها صح. طبعا احنا اليوم نعرف انه الدماغ مو مجرد عضو يخزن المعلومات.
3: نعم.
2: وانما نعتبره انه عضو يتغير ويتعلم باستمرار.
3: نعم.
2: زين، ونسمع كثير من عن المسارات العصبيه، وانه كل فكره او سلوك متكرر.
3: نعم.
2: قد يصنع طريق خاص داخل الدماغ.
4: نعم.
2: شلون يصنع الدماغ هاي الطرق بيولوجيا، وهل فعلا احنا نقدر نعيد تشكيل أدمغتنا مهما كان عمرنا؟
3: لحسن الحظ الخلايا العصبية تمتاز بالمرونة.
2: نعم.
3: فمعنى أن الدماغ مو حجر، وممكن نغيره ونشك ونعيد تشكيله طول العمر. لكن طبعا يعني لا ينكر أنه في بدايات الحياة هاي القابلية أكبر.
2: صحيح.
3: من لما تكبرين أكثر من اللازم، لكن هذا ما يمنع أنه أنت لحد الآن ممكن تغيرين طالما أنت مقررة هذا الشيء. في الدماغ توجد ملايين أو مليارات الخلايا العصبية، فمن تفكرين فكرة، هاي الفكرة أو السلوك لأول مرة تنطلق إشارة كهربائية بين الخلايا، بين خلية وخلية. هاي الخلايا كأنما مكونة يعني مجموعة متعاونة، فتتشكل خيوط، أو هي تسمى النواقل عصبية.
2: بالضبط.
3: تتشكل
2: بالضبط.
3: خيوط من خلية إلى خلية، هاي تعتبر هي بداية المسار العصبي. فنقدر نشبهها بالطريق الصحراوي. أنت لما إذا جاتي لطريق وتردين تمرين بطريق صحراوي، تشوفين بي صخور وبي حشائش، وتلاقين صعوبة إلى أن، لكن أنت ملزمة أنه تعبرين هذا الشارع.
2: نعم.
3: فراح تعبرين، لكن راح تصادفك العقبات والمصاعب إلى أن تكملين، وممكن تخافين تطلع لك حية من الحشائش، أنواع الأفكار راح تجيك إلى أن تعبرين.
2: نعم.
3: لكن إذا مشيتي في هذا الطريق، أنت مضطرة تمشي شهر هذا الطريق وماكو غيره، فأنت شوفين لما ينتهي الشهر تلقين هذا الشارع بدأ يتوسع، وبدأ يتكون ممر ترابي.
2: نعم.
3: صار أسهل من قبل. لو مشيتي بي سنة يصير الشارع كأنما شبه معبد.
2: بالضبط.
3: وممكن هالقد ما الناس تبدي تشوف هذا الطريق يبدون يجون يروحون من عنده، يصير طريق سهل ممهد.
2: نعم.
3: ممكن تجي الحكومة متعبدة يعني
2: هالقد
3: ما صار يعني سهل. هذا بالضبط ما يجري في العقل الباطن، لكن خلينا نقول بالأفكار السلبية. يعني الأفكار السلبية عندها طريق ممهد، هالقد ما تكررت ومشت عليها صار طريق ممهد سهل. الأفكار السلبية هاي مغروسة بها إحنا، لكن ممكن نستغل نفس هاي الفكرة في إعادة بناء مسارات جديدة.
2: نعم.
3: ونلغي هاي المسار القديم، نبني مسار بنفس الطريقة. إنه أنت سويتي؟
2: نعم.
3: أنت ظليت جاية رايحة.
2: صحيح.
3: فأنت هنا كررتي، فأنت بالتكرار راح تقدرين تبنين مسار عصبي جديد. طبعا بالتكرار وبالثقة وبهواية أشياء.
2: بالضبط دكتورة، حتى بالفترة الأخيرة انتشرت.
3: نعم.
2: فكرة أنه الإنسان يحتاج 21 يوم.
3: نعم.
2: حتى يبرمج عقله يعني.
3: نعم.
2: أنا أيضا أستعملها في أحد علاجات المعرفة السلوكي. أنه يغير عادة أو يبني سلوك جديد.
3: نعم.
2: شنو رأيك بهذه العبارة؟
3: 21 يوم هو الحد الأدنى والبداية لتعويد الدماغ على فك ارتباط المسار القديم.
2: نعم.
3: لكن هو بالحقيقة إذا تريدين التجربة تنجح، هناك دراسة جريت في جامعة لندن.
2: نعم.
3: تشير إلى أن بناء العادة وتثبيتها بالكامل بيولوجيا يحتاج بالمتوسط من 66 يوم إلى 90 يوم.
2: يعني قصدك أكثر من 21 يوم؟
3: 21 هي بداية المسار.
2: نعم.
3: لا يعني خلينا نقول أضعف الإيمان.
2: نعم.
3: لكن إذا تردين هاي العادة تتثبت، ومو بأول ضغط عصبي ترجعين للبداية.
2: نعم.
3: تستمرين يعني. هاي الدراسة أثبتت أنه تحتاجين بالحقيقة من 66 يوم إلى 90 يوم حتى تتعمق هاي العادة وتنمسح العادة القديمة، لأن العادة القديمة لا تزال ترى مسيطرة.
2: بالضبط.
3: ليش؟ لأن هي سنوات مرت عليها، فهي شرارة البدء، والاستمرارية هي اللي تبني الإسفلت الحقيقي للمسار العصبي الجديد.
2: أكيد دكتورة، حتى خلينا نجيب مثال للمستمع.
3: نعم.
2: حتى يكون على بينة.
3: نعم.
2: طالب يعني يوقت الساعة.
3: نعم.
2: دائما مثلا ساعة 7 يريد يقعد يوميا.
3: نعم.
2: نشوفه أنه مثلا بقى أني يعني حسب تجربتي للمراجعين.
3: نعم.
2: أنه يوم 19 تبدي تتثبت تقريبا.
3: نعم.
2: أنه بعد 21 يوم يستغني عن الساعة، شوفيه يقعد نفس الساعة ونفس صحيح. الدقيقة ونفس الثانية
3: صحيح.
2: فإذا هذا أيضا هو مثبت علميا.
3: نعم مثبت علميا طبعا أكيد. ولهذا صووا عليه دراسات في جامعة لندن وغير جامعة
2: صحيح
3: أيضاً.
2: إيه؟ ويمكن دكتورة أجمل خبر وصلنا من علم الأعصاب هو أنه الدماغ مو حجر.
3: نعم.
2: الدماغ يتغير
3: يتعلم
2: ويبني طرق جديدة يعني. نعم. الإنسان ما محكوم للأبد بأفكار طفولته.
3: نعم.
2: ولا بمعتقدات.
3: نعم.
2: زرعها وغيره بداخله، يعني مو هو مو غير إنسان زرع هذه المعتقدات بداخله.
3: نعم.
2: لكن رغم هذا كثير من الناس يقولون أنه أعرف شنو الصح بين ما أقدر أسويه، أعرف لازم أتغير بس أكو شي يحبطني ويرجعني للخلف. طيب ليش الدماغ يقاوم التغيير برأيك؟ لو كان التغيير لمصلحة الإنسان، وهل الصحيح أنه الدماغ يفضل المألوف حتى لو كان مؤذي على حساب المجهول، أو حتى لو كان أفضل من عنده؟
3: نعم بكل صراحة الدماغ البشري يفضل الألم المألوف على السعادة المجهولة. شون احنا نقول بالمثل زين التعرفة أحسن من شين المتعرفة.
2: صحيح.
3: فالدماغ كعضو بيولوجي يعني مصمم للبقاء وليس للنجاح، لكن كعقل باطن هو يريد يحفظ الطاقة ويبتعد عن المخاطرة وعن المجهول، فتلقيه دائما يخاف من أي تغيير يصير عنده، يحب المألوف، يحب الأشياء اللي يعرفها.
2: نعم.
3: لهذا تلقيه يقاوم التغيير، يخاف من أي تغيير، يخاف من الفشل، يخاف أنه مثلا ما يقدر يكفي للنهاية. فلهذا يعني هذا الألم، يقول هذا الألم أنا متعود عليه فأبقى. يعني مثلا أكو أحيانا زوجات باقين ويا أزواجهم تقول أنا متعودة عليه وأعرف طبعه، وهي مع الألم ما مرتاحة.
2: صحيح بالفعل.
3: أو الزوج نفسه يعني مش قليلا
2: بالضبط، هي من الطرف
3: يعني أي. نعم. طرف منهم يعني هو يبقى يقول لا أعرفه أحسن من ما أعرفه، لكن هو مو أعرفه أحسن من ما أعرفه، أنت عايش حياتك متأذي وبالتالي تتأثر على أولادك، ولو
2: صحيح.
3: احنا دخلنا بغير موضوع.
2: تدرين دكتورة حتى يعني إحنا الإنسان بطبيعته يعني إحنا نشوف الدماغ يخزن
3: صحيح.
2: كل التجارب السلبية
3: صحيح.
2: كل المخاوف، وأكو اللوزة الدماغية
3: صحيح.
2: هذه هي موجودة في الفص الصدغي.
3: إيه
2: إنه هذه تجذب كل
3: صحيح.
2: المخاوف وكل التجارب السلبية، وإحنا عن طريقها أصلا نقدر
3: إيه
2: إنه نعالج المريض
3: صحيح.
2: من إحنا نرجع إلى يعني طفولته أو إلى المواقف السلبية اللي متعرض لها
3: صحيح.
2: ومكتسبها عن هذه المنطقة
3: صحيح.
2: طيب دكتورة ليش أنه الدماغ نشوفه دائما يفضل المألوف يعني أكثر من اللي متعود عليه؟ خلينا نقول
3: يعني هو يمكن يتبرمج على هذا الشيء، أنه العقل الباطن ما يعني يحب الشيء اللي يعرفه.
2: نعم.
3: ما يروح على الشيء اللي ما يعرفه، يخاف من عنده هو يعني.
2: نعم.
3: مو بكيفه يعني خلينا نقول.
2: صحيح صحيح
3: يعني.
2: طيب لو انتقلنا إلى محورنا الأخير.
3: نعم.
2: واللي هو مثلا العلاقات السامة.
3: نعم.
2: وشنو علاقتها بالعقل اللاواعي والتوكيدات؟ طبعا بحكم عملي بالعيادة النفسية ألاحظ أنه بعض الأشخاص هواية يكررون نفس نوع العلاقات المؤذية
3: صحيح.
2: وكأنهم ينجذبون لنفس النمط بكل مرة. سؤالي هو هل من الممكن يكون بقاء الإنسان بعلاقة سامة أو مؤذية وهو أصلا بالحقيقة محاولة غير واعية من العقل الباطن للشعور بالأمان، لأنه هو متعود على هذا النمط من الطفولة؟
3: صحيح. الحقيقة أنت تتكلمين عن أخطر الملفات في علم النفس.
2: بالضبط.
3: العقل الباطن يبحث دائما عن إعادة إنتاج السيناريو المألوف.
2: نعم.
3: يعني أنت قلت ليش عقل الباطن يروح للمألوف؟ ليش؟ لأنه إذا كان الطفل في طفولة عايش في بيئة بيها مثلا جفاء وكان يتوسل الحب ويضحي بكل شيء حتى يحصل فتاة الحب من أمه أو من أبوه أو من المحيطين ويريد القبول من أهله يعني بالزور بالقوة، يعني هنا عقله الباطن راح يبرمج ملف أنه الحب يساوي المعاناة والتضحية المستمرة. لهذا من يكبر بدون وعي من عنده راح
2: يكتسبها من البيئة، قصدك يعني
3: راح يشتغل مثل المغناطيس يتجاهل كل الأشخاص الطيبين في محيطه ويروح على الشخص المؤذي ويجذبه، يجذب الأشخاص المؤذيين، الأشخاص اللي يوفروا له نفس البيئة اللي كان عايش بها في طفولته، لأن هاي البيئة بالنسبة له مجال مألوف.
2: نعم.
3: فالعقل الباطن هنا يتوهم أنه هاي هي الطريقة الوحيدة للشعور بالأمان. شوفي أنا دا أقول يتوهم.
2: نعم.
3: فراح يختار دون وعي أشخاص يشبهون جروح الطفولة في محاولة منا الحلها، لكنه هو طبعا ينتهي بإعادة إنه يعيش الصدمة والخذلان مرة ثانية.
2: دكتورة، حتى بالفترة الأخيرة انتشرت التوكيدات الإيجابية بصورة كبيرة، يعني نعم. دائما احنا نسمعها على مواقع التواصل.
3: صحيح.
2: وصار كثير من الناس يرددون أنا ناجح، أنا قوي، أنا أستحق.
3: صحيح.
2: لكن البعض يقول أرددها من أشهر وما يتغير أي شيء بيها.
3: صحيح.
2: طيب ليش هذا الشيء؟ وهل التوكيدات وحدها تكفي برأيك؟
3: أولاً التوكيدات وحدها ما تكفي.
2: زين.
3: ثاني شيء التوكيدات إذا كانت جافة وما بيها مشاعر ما راح تأثر، يعني أنت حتى تكون توكيد عندك ناجح لازم
2: يكون نابع من القلب،
3: نابع
2: يعني.
3: من القلب، إنه أنت من كل قلبك تريدين هذا التغيير، لهذا أنت لجأتي لهذا التوكيد.
2: نعم.
3: وأيضا أنه هاي التوكيدات لازم أتها شروط، أنه أولا تكون بصيغة الحاضر، أنه ما يكون بها كلمات نفي، يعني ما تقولين أني ما أريد أخاف، العقل الباطن يشيل كلمة ما ويجذب الأخاف
2: اللي بعدها.
3: إيه؟
2: نعم.
3: يصير أريد أخاف كأنما،
2: يعني لازم التوكيد يكون
3: مثبت.
2: أني هذا الشيء في حياتي
3: مو
2: موجود،
3: مو منفي.
2: نعم.
3: مو ويكون بصيغة الحاضر وتخلين بيها كل مشاعرك، وما تختارين مجموعة توكيدات كبيرة مع بعض، يعني إذا أنت تردين تنجحين.
2: نعم.
3: تأخذين توكيدة توكيدة أو كلش، إذا كلش مضطرة ما تختارين أكثر من توكيدتين. زين. أيضا لازم تختارين الأوقات المناسبة لهذه التوكيدات، إنه شو وقت يكون التوكيد ناجح؟
2: يعني يمكن الصباح
3: وقبل النوم.
2: قبل النوم.
3: نعم. بالضبط.
2: بالضبط. طيب من منظوري الشخصي أعرف إنه الدماغ يحتاج أكثر من مجرد كلمات حتى يقتنع.
3: صح.
2: بفكرة جديدة.
3: نعم.
2: برأيك شنو أفضل الطرق النفسية والبيولوجية لإعادة برمجة العقل الباطن بعيد عن التكرار اللفظي؟
3: مثلا نقول خلي تردين تغيرين سلوك معين.
2: نعم.
3: مثل ما قلت لك تختارين الأوقات المناسبة، لأن العقل الباطن ينفتح جدار الحماية مالته الخارجي، لأن العقل الباطن دائما هو خال نفسه جدار حماية، ما يريد أحد يخترقه.
2: نعم.
3: محتفظ بالملفات نفسه ويطلعها عند الحاجة، فحتى هاي لكن هذا الجدار ينفتح شو وقت؟ ينفتح أول ما تستيقظين من النوم.
2: بالضبط.
3: وقبل
2: خاصة بالفجر دكتور.
3: بالضبط. ولهذا الناس الطلاب اللي يدرسون الفجر يطلعون من الأوائل.
2: صحيح.
3: وأيضا في الأوقات اللي تكون قبل النوم، فأنت ممكن يعني آخر أكو تقنية معينة يقول لك يسموها البرمجة الرقمية، البرمجة الرقمية يمكن يعني هي
2: نعم يعني بالضبط،
3: أنه آخر 15 دقيقة ما تتفرجين على أشياء مزعجة وتتركين الموبايل على صفحة، يعني حتى لا تتأثرين بالمشاهد والأشياء العنف والطائفية وأي مشاكل.
2: بس احنا شو نسوي؟
3: احنا
2: قبل ما ننام لازم الموبايل يكون بيدنا،
3: بس هو
2: أول ما نفتح عيننا لازم
3: نسحب. ايه هاي مو صارت عادة.
2: صحيح.
3: احنا هاي عادة احنا غرسناها لأن كل يوم دا نسويها، فهسه مثل الإدمان.
2: نعم.
3: مثل الإدمان، صار إدمان، أول ما نصحى نسحب التليفون نشوف بحجة نشوف الساعة بيش ونمزر وروحنا ونبدي شو يسموها نسوي سكرول.
2: صحيح صحيح.
3: إيه لكن أيضا أنه تهيئين مكان أنه مثلا أنت لا تدرسين وتشتغلين على نفس السرير اللي أنت تنامين عليه وتبكين عليه وتتصفحين بيه بكسل وخمول، فأفضل إذا عندك إمكانية تسوي لك في جزء معين أنت هذاك المكان هو اللي تدرسين بيه،
2: بسيط كرسي
3: على صفحة إذا نعم. بمجال يعني نعم. حتى أنت لأنه الفراش يخلينا ننعس
2: صحيح بالضبط
3: غصبا ما علينا ونصير كسلانين وما نقدر نكمل الشيء اللي احنا نريد نسويه. كمان كذلك اكو شيء يقولوا act as if يعني تصرف كما لو، يعني جسدك ومفاصلك وخلاياك يرسلون اشارات كهربائيه للدماغ، ما تتحرك وتنفس واجلس واحكي مده صحيح. ربع ساعه صحيح. في وضعيه بوضعيه نسختك القادمه. طبعا هنا انا ذكرت يعني شيء مهم
2: نعم.
3: ذاك اليوم شفت لقاء للفنان محمد عبده
2: نعم.
3: هنا طبعا دا احكي عن التخيل
2: صحيح
3: وتاثيره في برمجه العقل
2: نعم.
3: الفنان محمد عبده قال انا كنت طفل كنت عايش مع امي واخواني في بيت يسموه بيت ايواء مال الفقراء
2: نعم.
3: فيقول احنا كنا عايشين في غرفة اذا امي تتمدد رجليها تكون برا هالقد ما صغيرة، لكن بالليل كنا ننام بالسطح مثلنا احنا سابقا كنا ايام زمان كنا ننام بالسطح نعم. بالضبط. وبما انه كانت ماكو هواية كهرباء واضاءة ذاك الزمان، فيقول السماء كانت كلش يعني النجوم كلش ساطعة،
2: لأن احنا من كنا ننام نركز على السماء
3: بالضبط الطفل يركز. فيقول انا كنت دائما اقولها لأمي أباو على النجوم، أقول ماما شوفي هاي النجوم شون تبرق وشون حلوة، أنا بالمستقبل راح أصير نجم. يقول كنت أقولها لأمي
2: شوفي التخيل التخيل.
3: يقول كل يوم كل نعم. يوم كنت هذا الكلام مبزق أهلي بي، أقول أنا راح أصير نجم أصير كلش مشهور وراح أبني قصر وقاعدك بيه. يقول هم كانوا يعني يقولوا أوكي يلا ما يخاف سنام ومن تكبر سوي اللي تريده. يقولوا بالفعل أنا صرت نجم مشهور والناس كلها تحكي بي، يعني هاي كنت أقولها بالطفولة بس ما كنت ها. يقول هل كانت بيك ملكة الغناء؟ تقول لا أنا ما أعرف شلون راح أصير مشهور نعم. بس أنا كنت خال نفسي في مكان مختلف. فيقول ففعلا كبرت وصرت نجم مشهور وسويت فيلا وأول شخص دخلته في بيتي هو أمي. هنا أنا إذا أتخيل أنه الخيال إذا أتخلين نفسك صحيح. بكل مشاعرك في المستقبل ممكن تحققي في يوم من الأيام. المشكلة وين؟ أكو ناس واقعيين وأني منهم
2: صحيح.
3: الإنسان الواقعي يكون خياله شوية صعب.
2: بس شنو رأيك دكتورة؟ أني مجربة هذا الشيء أني من أني تقريبا مرحلة المتوسطة
3: نعم.
2: إعدادية كانت كنت دائما أتخيل أنه راح يجي يوم أني راح أكون يعني أقدر أن أشفي
3: الآخرين.
2: وبالفعل هذا كان دائما في مخيلتي ودائما نعم. كنت أتوقعه وبالفعل يعني صار وياي يعني نعم. كنت أقول لا مستحيل هذا الشيء يصير بس فعلا هو صار
3: صحيح.
2: فالتخيل هو كلش مهم أنه الإنسان يتخيل شيء يريده وأكيد بالمستقبل راح يصير وياه. شنو رأيك نطلع فاصل صغير ونرجع مرة ثانية ويا المستمعين
3: إن شاء الله؟

0: طبعا رجعنا وياكم مرة تانية ونسأل إذا أردنا نختصر دكتورة ندى.
1: نعم.
0: كل حديثنا اليوم برسالة واحدة للمستمع.
1: نعم.
0: شلون يقدر الإنسان يستثمر العقل الباطن؟
1: نعم.
0: حتى يحرر نفسه من كل الأفكار القديمة.
1: صحيح.
0: والمعتقدات اللي ما عادت تخدمه ويبدي يكتب قصة جديدة لحياته.
1: صحيح.
0: شلون يقدر؟
1: رسالة الختامية لكل مستمع يسمعنا اليوم.
0: نعم.
1: عبر أثير إذاعتنا الحبيبة هي أنه يبدي الخطوة الأولى للتحرر من خلال الوعي والاعتراف، أنه يوعى بمشكلته وبسلوكه الخاطئ أو أفكاره القديمة المعتقدات البالية ويعترف بها، ويعترف أنه هاي الأفكار السلبية اللي عايشة بداخله أنه هي مو أفكاره بالحقيقة، هي أفكار اكتسبها من الطفولة من خلال الأهل والمجتمع اللي عايش به. فأنتوا ورسالتي لكم أنه لا تجلدون نفسكم على أفكار هي بالحقيقة مو أفكاركم، لكن أنتوا دوركم الآن بعد أن تكتشفون هاي الأفكار.
0: نعم.
1: وتبدون تغيروها وتلغوها وتزرعون بمكانها أفكار جديدة. فممكن تكتب أنه تكتب أفكارك السلبية في ورقة وبعدين تشطبها وتكتب أنا واعي الآن وبشكل كامل لهذه الحماية القديمة، ولكني اليوم شخص بالغ واعي حر وأختار التغيير والتقدم بأمان وسلام. فبمجرد كتابة هاي الجملة أنتوا بدأتوا بيولوجيا بقطع الإسفلت عن الطريق.
0: نعم.
1: القديم وتعبيد طريق جديد لحياتكم. فالإنسان مو محكوم إلى الأبد بأفكار الطفولة، لكن أنت الآن بإيدك القلم تكتب قصة حياتك الجديدة.
0: وهذا هم أصلا يعتبر هو علاج لهم، يعني ما راح يحتاجون أصلا.
1: صحيح.
0: لا يجولي ولا يجولك.
1: صحيح.
0: واليوم أيضا نحب نوجه سؤال لكافة المستمعين والمتابعين ونسمع منكم، واكتبوا لنا بالتعليقات إذا اكتشفت اليوم أنه أكو فكرة عايشة بداخلك.
1: نعم.
0: مو فكرتك وإنما أنت ورثتها من الطفولة أو المجتمع.
1: نعم.
0: شلون راح تستبدلها وشنو الشيء اللي تحب تغيره بشخصيتك للأحسن؟ نسمع إجاباتكم بالتعليق. طيب دكتورة، كلمة أخيرة من خلال إذاعة عنكاوة وبرنامج صحتنا النفسية، شنو تحبين توجهين لإذاعة عنكاوة من خلال إذاعة عنكاوة للمستمع؟
1: أوجه لهم كل محبة وكل تقدير. والإنسان لا يبقى أسير أفكاره القديمة، أنه يحاول يغيرها طالما هو اكتشف أنه هاي الأفكار غير صحيحة. لا يبقى عبد لهاي الأفكار، لازم يبدي يغير ويقرر، وأهم شيء أنه يكون أكو استمرارية بهذا الشيء. وطبعا أشكركم جدا على هاي الاستضافة اللطيفة.
0: بالعكس دكتورة، أكيد هاي المعلومات القيمة أكيد راح تخدمكم في حياتكم العامة. الدكتورة والأخصائية النفسية ندى فخر الدين، نشكر حضورك وانضمامك ويانا بالاستوديو، ونتمنى أن تكون هاي المعلومات تبث الوعي والإدراك لكل شخص يحاول يتخلص من رواسب الماضي وينطلق نحو شخصية سليمة ومتصالحة. شكرا جزيلا لك دكتورة.
1: العفو العفو.
0: طبعا أحبتي المستمعين، يمكن ما اختارينا بقناعة أول الكلمات اللي سمعناها، ولا بداية الخوف اللي دخل قلوبنا، ولا حتى بداية المعتقدات اللي انزرعت بداخلنا، لكن عدنا اليوم فرصة نختار شنو يبقى ويانا وشنو نتركه خلفنا. وترى كل صوت داخلنا هو صوتنا، ولا كل فكرة براسنا هي حقيقتنا.
1: صحيح.
0: ولا كل جرح قديم لازم يبقى ينبض بالألم طول العمر. يمكن الماضي كتب أول سطور القصة، بس إحنا عدنا حق نكتب باقي الصفحات. وأجمل هدية ممكن يقدمها الإنسان لنفسه مو إنه يغير العالم كله، وإنما يغير الجملة اللي يحكيها ويا نفسه كل يوم. وأكيد كنت وياكم أنا الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي في الإعداد والتقديم من برنامجكم صحتنا النفسية عبر أثير راديو عنكاوة. أتمنى لكم صباح مملوء بالسلام وقلوب ألطف وأفكار أرحم ونفوس تعرف إنه التغيير ممكن مهما تأخر الوقت.
1: صحيح.
0: إلى أن نلتقي بحلقة جديدة أودعكم وأقول لكم مع السلامة. شكرا لإصغائكم.

يكن جزءاً من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شوه

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

Rancagua FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هوي أرخب بيثي اللو خيم سنيقة راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
1: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: خازنا عنك واخديك لمس قلبك
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
1: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

هذا الدسمين شوالي من شوالي ومالي شربت هذا الدسمين.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

وخبزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشريات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل.
1: صحتك النفسية مع منال ميخائيل.

صباح جديد يحمل ويانا أمل جديد ويمكن فرصة جديدة، مو بس حتى نراجع جدول يومنا وأشغالنا، وإنما نراجع أيضا الأفكار اللي ساكنة داخلنا من سنين طويلة. وأكيد راح أكون وياكم أنا الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي، اليوم أرافقكم برحلة في دواخل النفس البشرية بعنوان العقل الباطن مفتاح شخصية الإنسان. أهلا وسهلا بكم.

0: برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل من راديو عنكاوة 97.7 من راديو عنكاوة 97.7.
1: العقل الباطن مفتاح شخصية الإنسان. شلون تتشكل شخصيتنا ومعتقداتنا؟ وهل نقدر نعيد كتابة البرمجة القديمة؟ مرات الإنسان يقعد ويا نفسه ويسأل ليش أخاف من الفشل قبل لا أجرب، وليش رغم كل نجاحاتي أبقى أشك بنفسي، وليش كل ما أريد أغير حياتي أرجع لنفس النقطة، وليش مرات أكو صوت بداخلنا يقول أنت مو كافي، أنت ما تقدر، أكيد راح تفشل، والناس كلها مو محل ثقة. السؤال المهم، هل هذا الصوت صوتنا إحنا؟ لو هو صوت قديم، صوت سمعناه وإحنا أطفال وكبر ويانا سنة ورا سنة، حتى صدقناه وصار جزء من شخصيتنا. لهذا بحلقتنا اليوم راح نفتح باب من أكثر أبواب النفس البشرية، بباب العقل الباطن، المكان اللي يخزن مشاعرنا وذكرياتنا وخوفنا وفرحنا وحتى الصورة اللي نشوف بها أنفسنا والعالم من حولنا. وحتى نغوص أكثر بهذا العالم المثير، أكيد يشرفنا اليوم أن نستضيف الدكتورة والأخصائية النفسية ندى فخر الدين، مؤلفة كتاب العلاقات السامة وقلوب ناجية. صباح الخير دكتورة، نورتينا اليوم وأهلا وسهلا بيك.
2: طبعا صباح النور والوعي والجمال على عيونك ست منال الغالية، وطبعا على عيون مستمعينا الكرام من إذاعتكم الموقرة إذاعة عنكاوة.
1: نشكرك.
2: طبعا سؤالك هو عن العقل الباطن.
1: أكيد، خلي نقول للمستمعين أنه إحنا راح نستقبل مشاركاتكم واتصالاتكم على الأرقام التالية 0750 كورك 380333، وأسيا سيل 0773 0800333. وأكيد مثل ما تعرفون خدمة الواتساب أيضا متوفرة. وحب أن أقول لكم أكيد بنهاية الحلقة تعودتوا علينا أنه نسوي قرعة، وهناك جائزتين مقدمة من راديو عنكاوة. الأولى هي مقدمة من عيادة الأخصائية منال العقراوي، وهي عبارة عن استشارة مجانية. أما الجائزة الثانية هي مقدمة من الدكتورة ندى فخر الدين، وهي عبارة عن نسخة من إصدارها بعنوان العلاقات السامة وقلوب ناجية. ابقوا ويانا لأن حلقتنا اليوم كلش مهمة.

0: عدنا وياكم مرة ثانية وبرنامج صحتنا النفسية. دكتورة ندى، بحكم عملي كأخصائية نفسية ألاحظ كثير من المراجعين يقولون ما أعرف ليش أخاف من الفشل، ما أعرف ليش دائما أحس نفسي أقل من غيري، وما أعرف ليش كل ما أقترب من النجاح أتراجع، وكأنه أكو جزء من شخصيتهم تشكلت قبل سنوات طويلة وهم أصلا ما كانوا واعين إلها. سؤالي لحضرتك، شنو المقصود بالعقل الباطن بصورة مبسطة للمستمعين؟ وهل فعلا يتحكم بجزء كبير من شخصيتنا وقراراتنا اليومية أكثر من العقل الواعي؟
1: شوف، الحقيقة العقل الباطن هو مخزن الذكريات والمعتقدات والأفكار والأحداث اللي تمر بينا من ساعة مولدنا ولغاية هاي اللحظة.
0: نعم.
1: وأيضا تشكل ذكرياتنا وصورتنا عن نفسنا وصورتنا عن العالم.
0: نعم.
1: لكن لازم نعرف شنو العقل الباطن وشي شكل العقل. قسموه إلى العقل الباطن والعقل الواعي.
0: نعم.
1: العقل الواعي هي هاي اللحظة اللي أنا هالدقيقة دا أتكلم بيها،
0: حياتنا اليومية خلينا نقول.
1: بالضبط، يعني لحظة الحاضر.
0: نعم.
1: السلوك اللي يظهر أو الكلام اللي يظهر أو أي تصرف من أدنى يظهر بلحظتها، هذا هو دا نسويه إحنا بالعقل الباطن. بالعقل الواعي.
0: نعم.
1: يعني أنت من تحضرين محاضرة تكونين حاضرة بعقلك الواعي،
0: أكيد،
1: مو عقلك الباطن.
0: أكيد.
1: لكن أي سلوك يظهر من خلال موقف فجأة شوفين تصرفت تصرف تلقائي بدون ما تعرفين ليش، هذا نتائج جاي من العقل.
0: نعم.
1: الباطن. العقل الواعي يشكل فقط 5% من عقلنا أو من قدرات العقل،
0: والواعي
1: 95% من قدرات العقل هو معتمد على العقل الباطن.
0: نعم، بالضبط.
1: لهذا أحيانا نتصرف بعض التصرفات إحنا نقول هذا التصرف من وين جاي.
0: بالضبط.
1: هو بالضبط. جاي من مخزن ذكرياتك ومن مخزن معتقداتك القديمة.
0: نعم، أكيد فعلا. دكتورة شوفي، كثير من الأحيان من نستحضر ويا المراجع بداية المشكلة نكتشف أنه جذورها مو بالحاضر.
1: بالضبط.
0: وإنما هو بموقف أو كلمة أو تجربة صارت بسنوات الطفولة.
1: صحيح.
0: طيب حضرتك تشوفين يمتى تبدأ ملامح الشخصية بالتشكيل؟ وهل الطفولة هي المرحلة الأهم تعتبريها يعني؟
1: طبعا الطفولة هي الملف الرئيسي وحجر الأساس اللي نبني عليه كل شخصيتنا بالمستقبل.
0: نعم.
1: أول 7 سنوات من حياة الطفل تتشكل شخصية الإنسان. لأن ليش؟ لأن الطفل خامة نظيفة، ما عنده يعني شو نقول، بعده نظيف ما يحلل،
0: نعتبره ورقة بيضة،
1: ورقة بيضة
0: عليها.
1: صفحة بيضة.
0: نعم.
1: احنا نرسم عليها، فهو مثل الإسفنجة يمتص كل ما يدور حوله من عياط، من صياح، من تصرفات.
0: صحيح.
1: حلوة، من حب، من كراهية، من مشاكل، يعني فكل تصرف يشوفه سواء بالبيت أو داير مدايرة هذا ينرسخ في عقل الباطن دون وعي من عنده، فتكون شخصيته. خلينا نقول يعني 70% من شخصية الطفل، من شخصية الإنسان تتكون في أول 7 سنوات من عمره. ثاني.
0: نعم.
1: 7 سنوات تتشكل 20% من شخصيته، تبقى فقط 10%.
0: نعم.
1: اللي باقيت لنا هسه احنا نقدر نغير بيدنا. هل هذا معناه انه احنا ما نقدر نغير؟ لا، ممكن نغير ان شاء الله، نشرحها
0: اكيد. بس دكتورة، يعني العلم الحديث يقول انه تتشكل شخصية الانسان تبدي من 4 أشهر حمل لحد 9 أشهر حمل، يعني الام تقدر بهذه الفترة انه تبدي شخصية الطفل، لأن إحنا بهذه الفترة الطفل يكون مستمع جيد، هو ما يدرك ولكن يسمع ويتأثر بكل الضغوطات اللي تتعرض لها الأم الحامل أو بكل ما يسمع من البيئة المحيطة به. يعني فهذا أيضا إحنا السنوات السابقة أنه قبل ما تظهر التكنولوجيا والتطور.
1: صحيح.
0: كانوا يقولون أنه ربوا أولادكم أول 5 سنوات عوفوهم.
1: صحيح.
0: بس العلم الحديث لا، يقول لك يعني انه الام تقدر تربي طفلها وتبني شخصيته
1: من فترة الحمل.
0: من فترة الحمل
1: الحقيقة كلامك مضبوط، والدليل أنه الأم الحامل إذا كانت عايشة في بيئة بيها مشاكل واضطرابات،
0: نعم،
1: مع الزوج أو مع الأهل، الطفل لما ينولد ويبدي شوية يكبر وتبين شخصيته، تلاحظه هو طفل مو سوي نفسيا.
0: صحيح دكتورة،
1: تأثر بفترة الحمل، وبعدين طبعا أكيد بعد الولادة هم أيضا، هو ما دام بيئته تعبانة
0: أكيد هي كلها لها تأثيرات.
1: طبعا
0: دكتورة ليان، أني هواية مراجعين يجوني يعني من إحنا ندرس الحالة، إنه أشوف هو ما عنده مشكلة،
1: صحيح،
0: بس من أرجع للأم الحامل وأشوف فترة الحمل إنه هذا يعني وارد عنده من لحظة اللي الأم كانت حامل.
1: صحيح.
0: بهذا الطفل، لأن إحنا نقول إنه الشخص قد ما يكبر شخصيته إنه مثلاً إذا تكون مهزوزة أو بعض الاضطرابات بيها.
1: صحيح.
0: إنه العفو، هذا الشخص متعرض إلى موقف أو مشكلة أو حدث وهو جنين في رحم الأم. طيب دكتورة، ما هو الدور اللي تلعب الأسرة في تكوين شخصية الطفل؟
1: الحقيقة الأسرة هي المبرمج الأول في حياة الطفل، لأن الطفل يشوف نفسه بعيون أهله وبعيون أسرته. فالأسرة اللي تنطي للطفل حب غير مشروط،
0: نعم،
1: وتنطي اهتمام، فراح يتربى على أنه هو الطفل غالي وهو يستحق، وهو
0: نعم،
1: أنه البيئة مالته بيئة أمان.
0: نعم.
1: لكن على العكس، الطفل اللي يعيش في بيئة مضطربة وبيئة بيها نقاشات حادة وبيها مشاكل، هذا الطفل راح يتبرمج عقله على معتقدات دفاعية أنه يعيش بحذر، أنه البيئة والحياة مو هذا المكان أو الدنيا بالنسبة إلى مو أمان.
0: صحيح صحيح.
1: شوفين من يكبر ويصير 30 و40 سنة، هذا الطفل صار شاب،
0: نعم،
1: كبير، ما يعرف يسوي علاقات صحية.
0: بالضبط.
1: لأنه
0: بالضبط.
1: هو أساساً عاش في بيئة مضطربة وعاش،
0: نعم،
1: في بيئة فيها عدم أمان.
0: طيب دكتورة، برأيك البيئة الاجتماعية،
1: نعم،
0: والمدرسة والأصدقاء،
1: نعم،
0: هل برأيك أنه هذول يعني لهم تأثير على معتقداتنا وأفكارنا وسلوكياتنا؟ هل تشوفين هذا الشيء موجود؟
1: بالمية مية. ليش؟ لأنه هاي تسمى البرمجة الجماعية أو البرمجة المجتمعية.
0: نعم بالضبط.
1: وهاي من أخطر أنواع البرمجات. ليش؟ لأن أنت ممكن تحملين أفكار هي مو أفكارك.
0: صحيح.
1: وممكن
0: صحيح.
1: تتبعين جماعة وأنت أصلاً ما مؤمنة بمبادئهم، هاي لأن أخذتيها برمجة جماعية. فأنت وحظك المجتمع اللي راح تعيشين به شنو نوعه. لهذا الطفل بعد أول 7 سنوات يبدي يدخل مدرسة ويبدي يطلع للشارع، راح يتأثر بالمجتمع العايش به. لهذا تشوفين الطفل اللي عايش في مجتمع خلينا نقول شعبي،
0: نعم،
1: أو مجتمع مثلا فقير،
0: نعم،
1: يختلف طبيعته وتصرفه عن طفل عايش في مجتمع مثلا نقول غير نوع، أو مجتمع ثقافي، أو مجتمع يتأثر غصبا ما عليه، وأيضا يتأثر بالمدرسة وبالتنمر اللي ممكن يتعرض له.
0: صحيح صحيح. دكتورة يعني تعتقدين أيضا أنه لعد تنتقل هذه الأفكار والمعتقدات دون ما نشعر؟
1: أكيد أكيد أكيد. هي
0: زين شلون يعني برأيك؟
1: يعني نكتسبها مثل ما يقولون، بدون وعي من عندنا راح ناخذها، لأنه أكو عدوى،
0: نعم،
1: بالأفكار والمعتقدات غصبا ما علينا، نحس أنه ناخذ الأفكار وهي مو مالتنا.
0: أكيد.
1: لهذا
0: أكيد.
1: احنا دائما نوصي الناس نقول لا تجلد ذاتك،
0: هذه موجودة عند جميع جلد الذات.
1: بالضبط
0: بالضبط. طيب شنو الفرق بين الشخصية الفطرية اللي نولد بيها،
1: نعم،
0: والشخصية اللي نكتسبها من خلال التجارب، من خلال الحياة اليومية؟
1: نعم. الشخصية الفطرية هي الشخصية اللي انولدنا عليها، أو هي الجينات والطباع البيولوجية اللي انولدنا بيها.
0: نعم.
1: مثل درجة الحساسية، سرعة الانفعال، مثلا شوفين طفل يميل للهدوء، طفل يميل للحركة.
0: صحيح. صحيح.
1: من بدايته. لكن الشخصية المكتسبة هي يعني طريقة صياغة وتوجيه هاي الفطرة. لهذا نشوف أكو طفل مثلا ينولد هو عنده شخصية قائد،
0: صح،
1: لكن
0: صحيح،
1: لسوء حظه انولد في مجتمع أو بيئة ما انطت المجال انه يصقل هاي الملكة اللي الله انطاه اياها.
0: نعم بالضبط.
1: فتصير كبت على مشاعره او يتعرض الى مثلا تنمر في المدرسة او في البيت، فراح يكبتون مشاعره، فشخصيته اللي كانت اللي كان مولود بها الفطرية انكبتت بالشخصية المكتسبة من المجتمع.
0: نعم طبعاً إحنا بمجتمعاتنا دكتورة نسمع نعم. عبارات تتكرر بكل بيت تقريباً
1: نعم.
0: مثل أنت ما تقدر نعم. لا تثق بأحد
1: نعم.
0: الولد لازم ما يبكي والبنية لازم تتحمل
1: نعم.
0: واوا إلى آخره، والطفل ما يناقش هذه الرسائل وإنما نشوفها
1: نعم.
0: يخزنها ويعتبرها هي حقائق موجودة.
1: صحيح.
0: برأيك إلى أي حد ممكن تتحول هذه الكلمات إلى معتقدات وقد ترافق الإنسان لفترات طويلة؟
1: هي هاي العبارات اللي يسمعها الإنسان في طفولته هي السموم البرمجية.
0: نعم.
1: يعني أو القنبلة الموقوتة.
0: نعم.
1: الطفل مثل ما قلنا ما يناقش، فلما يسمع كلمة أنت لا توثق بأحد وهذا حرام يبوقك ودير بالك من كذا، راح يحس أنه هو عايش في عدم أمان، الأمان مفقود والناس يتخيلهم كلهم أعداء. فمثل ما قلت لك قبل شوية، هذا الطفل لما يكبر يحس أنه يكون حذر من جميع الناس وما يقدر يسوي علاقات صحية.
0: صحيح.
1: أو نقول للولد لا تبكي أنت رجال، والرجال ما يصير يبكي.
0: هاي طبعاً متوفرة بكل البيئة،
1: كلش متوفرة خصوصاً في مجتمعاتنا. فهاي هنا إحنا كبتنا مشاعره، فيكبر الطفل أنه غير قادر على التعبير عن
0: نعم.
1: عواطفه
0: نعم.
1: ويعتبر إذا أنه عبر عن عواطفه أنه هذا فتشي عيب، وممكن بالمستقبل هذا الكبت يتحول إلى أمراض جسدية
0: بالضبط
1: من خلال التأثير النفسي. لأغلب البشر يعيشون ويموتون هم مسيرين بمعتقدات وبرمجيات ناس آخرين.
0: نعم.
1: يعني مو هم اللي اختاروا الحياة اللي هم عايشين بيها من نتيجة الكلمات اللي تبرمجوا عليها.
0: صحيح طبعا دكتورة، حتى أحيانا نكتشف أنه بعض أفكارنا الحالية
1: نعم.
0: يمكن هي مو أفكارنا أساسا
1: أكيد،
0: وإنما هي ورثناها من أهلنا أو من
1: صحيح.
0: المجتمع أو من البيئة اللي إحنا تربينا بها.
1: صحيح.
0: طيب دكتورة، هل فعلا ممكن الإنسان يعيش عمره كله بمعتقدات مو هو من اختياره؟ يعني قصدي هو الإنسان ما اختارها هذه المعتقدات وهي صارت مجسدة به؟
1: نعم أكيد ما اختارها، لأن أنت مو بيدك أنه تتربين في مجتمع معين. يعني خلينا نقول هذا يطبع، يعني يتبع الحظ
0: بالضبط.
1: هذا الموضوع يعني
0: بالضبط.
1: أنت ما تدرين في أي بيئة أو أي مجتمع دا تتربين، فأفكارهم هي هاي قلت لك البرمجة الجماعية، أفكارهم راح تأثر عليك شئتي أم أبيتي.
0: صحيح.
1: تبقى لك أنت من تكبرين، إذا أنت ما راضية عن حياتك ممكن تفكرين تغيرين بعض هاي الأفكار.
0: نعم.
1: إذا هذا قرارك يكون
0: صحيح.
1: نعم.
0: صحيح. إذا خلونا نروح وياكم لفقرة استطلاع الرأي ونشوف أجوبة الناس من مختلف الفئات العمرية عن أكثر الجمل تأثيرا على النفس من الطفولة لليوم، والكلمات السلبية اللي انزرعت بنفس الشخص وما قدر يتخلص منها. الأجوبة اختلفت حسب العمر والبيئة والتربية، وأكيد نوجه شكر خاص إلى إدارة فاميلي مول لأنها أتاحت لنا هذه الفرصة حتى نجري هذه اللقاءات. نسمع سوية ونرجع وياكم بعد الفاصل.
2: استطلاع الرأي.
3: استطلاع الرأي.
0: شنو أكثر جملة سمعتيها بطفولتك وما زالت تأثر عليك لحد اليوم؟
4: والله الحمد لله ممكن أقدر أقول لك إنه خلال طفولتي وخلال أنا ما كنت صغيرة، أهلي أمي وأبويا وعماتي كانوا دائما يقولوا لي كل الكلمات الإيجابية اللي تخليني أكبر وصل أنا وصل عليه، إني أنا أقدر، أنا شاطرة، أنا يعني أوصل للأماكن أنا ما وصلتها من قبل. فهاي جدا مهمة لبناء شخصية الطفل بالنسبة لي.
0: طيب برأيك يعني أنه الكلمة اللي تشجع من الأهل ومن البيئة اللي عايش بيها تأثر على مستقبلنا، على علاقاتنا، حتى على دراساتنا ممكن؟
4: هي مو تأثر، هي أصلاً الشيء الرئيسي اللي توجهك وتوصلك للمكان اللي أنت بيه، وتأثر على شخصيتك وأخلاقك وماتك، يعني الهيئة بشكل عام. فالكلام جداً مهم للطفل، وحتى الإنسان هو كبير، فالكلام الإيجابي أنا أشوفه هو أهم شيء بالحياة.
0: طيب، وإذا رجع بيك الزمن، شنو الجملة اللي تتمنين أنه ما حد قالها إلك؟
4: هسا أكو كم أشياء مثلا سلبيا قالت لي، بس إذا رجع بي الزمن ممكن أقول للشخصية الصغيرة مني، أقول لها لا تسمعي للكلام السلبي، وخليش بالكلام الإيجابي، وخليش على كلام أهلك، وتجنبي كل الأشياء السلبية.
0: شكرا جزيلا.
4: Thank you so much.
0: ممكن نشوف هنا الأخت، شنو أكثر جملة سمعتيها بطفولتك وما زالت تأثر عليك لحد اليوم؟
3: عيب.
0: من أهلك سمعتيها؟
3: المجتمع كله.
0: شنو أثرت عليك؟
3: حجمت حياتي. احنا شوفي، احنا عايشين بوهم اسمه العيب.
0: نعم.
3: عيب كل شيء تسوين، عيب انه ما يصير، عيب البنية ما يصير تطلع، عيب المرة تطلع من الباب، عيب المرة تشتغل. حجم حياتنا.
0: طيب حضرتك هسه اكيد العائلة وياك، يعني ربيتي اطفالك على نفس المعتقد لو غيرتي من عنده؟
3: كليا عكس حياة أهلي. الوالد والوالدة الله يرحمهم اللي ربوني عليه، أنا ربيت أولادي عكس. ريد نصنع مجتمع صح، ومجتمع متخلف، لازم يشوفون حياة، لازم يعيشون، ما دايمة لهم. أني أبويا وأمي الماتوا ما دهمولي، عيشون أبوهم عيب عيب عيب، بس راحوا. فأني لازم هاي الرسالة أوصلها مجتمع كامل، إنه أنتوا لازم تطون حياة لأولادكم، خليهم يعيشون، هم يعرفون أكو عمر معين تربيهم، بعدين يطلعون يستمرون بحياتهم، يستمرون صح، مو تخلف، مو جهل، مو فكر مع الأسف، يعني مع احترام الكلمة، غبي. فهي يعني تربية لأولادي والحمد لله.
0: لا مبين. شكرا جزيلا.
3: شكرا جزيلا. هلا يا عمي.
5: هلا أكثر جملة هي إنه شو كانت علامتك بمثال المادة الفلانية تأثر، يعني بتذكر أنا بكون سعيدة لحد الآن، أنا سعيدة ما هي مأثرة بشكل سلبي. okay. إيه بنبسط فيها يعني لما بتذكر هالجملة.
0: طيب، إذا رجع بيك الزمن، شنو الجملة اللي تتمنين إنه ما حد قالها إلك؟
5: ما عندي شيء أنا. لا ما في.
0: تذكري بالطفولة؟
5: أنا طفولتي كانت كويسة سعيدة.
0: حلو.
1: ما بتذكر إنه في شيء كان سلبي، لا بالعكس، أنا إذا رجعت برجع لنفس طفولتي نفسها تماما.
0: طيب شلون تتعاملين ويا بنتك الآن؟
5: والله هي بعتبرها أنا غير إنه بنتي، يعني مثل صديقتي، ومرات بحسها إنه أوعى مني، يعني في شغلات كثيرة أنا باخذ رأيها فيها لحد يعني من هلا.
0: طيب تنتبهين للكلمات اللي أنت حضرتك تقوليها إلها؟ يعني تنتقين الكلمات بحذر؟
5: وبفكر انه شو ردة الفعل اللي راح تكون عندها، لذلك انا بكون كثير حذرة بالتعامل معها، خصوصا انه هي اجت بعد يعني فترة طويلة من اخواتها، يعني فصار عندي شوي تجربة اكبر، يعني اي فبحاول انه اي كلمة او جملة او اي تصرف بجسدي انا يكون انا عرفانة شلون بده يكون استجابته او شلون تلقيها له.
0: شكرا جزيلا.
6: والله بالنسبة لي أهلي يعني ما كانوا يقبلون الزواج اللي، والخواتي طبعا، وأختي الكبيرة كن صارت الضحية، ولحد الآن طبعا يعني أمي ما ماتت الله يرحمها ما تقبل يعني الزواج يعني. أي والله، وهي ما أثر أي عافية.
0: طيب
6: لا والله كن زوجت بناتي وانسعدوا والحمد لله.
0: نعم.
6: يعني ما مشينا مثل يعني أهلي.
0: يعني استفادتي من خبرة السابقة خلينا نقول.
6: طبعا إيه نعم. نعم طبعا.
0: طيب إذا رجع بيك الزمن، شنو الجملة اللي تتمنين إنه ما حد قالها إلك؟
1: جملة كلمة.
6: والله أنا بالنسبة لي يعني عيشتي يعني كل شيء ما بيها يعني الحمد لله.
1: لا قصدي يعني سابقا.
6: إيه.
1: إنه أنت سمعتيها وتتمنين إنه ما حد.
6: السيطرة. السيطرة طبعا. اي اي السيطرة يعني، والحكي بين الأهل والأقارب.
1: أكيد.
6: اي
0: شكرا جزيلا. ممكن ننتقل هنا للشنطة.
4: اي
0: اكيد سمعتي السؤال.
4: اي صحيح.
0: ممكن تنطينا رأيك؟
7: والله يعني أنا يعني ما عندي أي جملة بصراحة، بس يعني إنه
1: كلمة
7: هو يعني سبب زواجي كان جبري يعني من قبل والدي الله يرحمه. كنت طفلة بعد 17 سنة يعني جبرني على الزواج، وهذا الشيء اللي أثر علي يعني حياتي كلها يعني دمر حياتي وكذا، فهاي مثل ندمة علي أثرت علي كثير.
0: طيب مستقبلا ويا أولادك ما ممكن يمكن
7: أولادي. صحيح يعني سبب صار الفراق صراحة، والأولاد الضحية وابتعدوا عني، هاي حياتي الزوجية أصبحت يعني نهايتها الفشل، هو هذا الشيء.
0: طيب إذا رجع بيك الزمن شنو الجملة اللي تتمنين إنه ما حد قالها لك؟
7: والله أنا ما عندي أي جملة بصراحة يعني.
1: كلمة. أيضاً ماكو.
7: والله أنا كان عندي صراحة عندي فرق بالسن، كانوا يعيبون علي قلي أسنان مفرقة يعني، أكثر شيء كان يعني الفضاء اللي بصراحة، بس بعدين ما اعتيادي يعني.
0: يعني ما أثرت على شخصيتك ما لما كبرت؟
7: لا ما أثرت، لا اعتيادي كل شيء له علاج.
0: الولد ابنك أكيد مو. طيب أنت حبيبي شنو اللي أكثر كلمة يعني سمعتها بطفولتك من ماما أو بابا وتأثر عليك اليوم؟
1: ولا كلمة
0: يعني حياة وردية. أوكي شكرا جزيلا.
7: يا أهلا وسهلا.
0: طبعا اليوم ما سمعنا مجرد إجابات، سمعنا أثر كلمات عاشت سنين داخل الناس وما طلعت من ذاكرتهم لحد هذه اللحظة، بين كلمة أنت شاطر وتقدر

لإتاحتها الفرصة لنا لإجراء هذه اللقاءات. وحب نذكركم بمحور حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول العقل الباطن مفتاح شخصية الإنسان. وكيت مثل ما تعودتوا أنه هواتفنا متاحة أمامكم لاستقبال آرائكم ومداخلاتكم اللي هي كورك 0750-0380-333 وآسيا سيل 0773-080-333. وأكيد بنهاية الحلقة راح نجري قرعة ونشوف من الفائز ويانا اللي هي الجائزة الأولى مقدمة من عيادة الأخصائية النفسية منال العقراوي عبارة عن استشارة مجانية، والجائزة الأخرى مقدمة من الدكتورة ندى عبارة عن كتاب بعنوان العلاقات السامة وقلوب ناجية. خلونا نطلع فاصل ونرجع وياكم مرة ثانية.

0: صحتك النفسية مع منال ميخائيل.
1: 97.7.
2: تدرون، يمكن بعض الجمل تعيش داخل الإنسان أكثر من الأشخاص نفسهم، ويمكن إنسان بعمر 40 أو 50 لحد اليوم يعيش داخل جملة سمعها وهو بعمر 7 سنوات. ولهذا دائما نقول الكلمات ما تنتهي من تنقال، أحيانا تبدي رحلة طويلة داخل عقل الإنسان. لو أخذنا الموضوع من ناحية التغيير، نشوف أنه التغيير يأثر أيضا بمعتقد العقل الباطن. سؤالي لحضرتك دكتورة، نلاحظ أنه هواية ناس ويا بداية كل سنة يقررون يغيرون حياتهم.
3: صحيح.
2: يقلعون عن التدخين، يبدون مشروع جديد.
3: صحيح.
2: قد يغيرون أسلوب حياتهم، لكن نشوفهم بعد فترة قصيرة يرجعون لنقطة الصفر، وكأنما أكو قوة خفية تسحبهم للخلف.
3: نعم.
2: شلون نقدر نفسر هذا الشيء يعني باللحظة الحالية؟
3: الحقيقة هذا اللي ذكرتيه يسمى المقاومة النفسية الخفية. كل إنسان من أدنى لازم يكون أدنى نوع من المقاومة. السبب هو أنه الشخص لما يبدي يعني يفكر بعقل الواعي اللي هو 5%، هو هذا الجزء الغلط اللي احنا دا نفكر به. لانه هو انت استخدمتي النية والحماس اللحظي بهذا الجزء، لكن بال95% اللي هو العقل الباطن اكو ملفات قديمة ترفض هذا التغيير. لان انت في قرارة نفسك كان عندك ملفات انه انت مثلا فاشل، انت محبط، انت كذا.
2: نعم.
3: انت متدبرها،

0: باقية العبارات السلبية والمؤذية اللي سمعناها في طفولتنا وانغرست بينا مكونة ملفات قديمة عندنا، لما تجين تغيرين بالفعل هاي الملفات تظهر.
1: نعم.
0: وتحبطك، فالعقل الباطن يرتبك ويخاف ويبدأ يدافع عن نظامه القديم ويبث بداخلك أفكار سلبية من الكسل المفاجئ والتردد القاتل والخوف من الفشل والشك بالموضوع، حتى يخليش تتركين الهدف ترجعين وين المكانك القديم المألوف والآمن بالنسبة له.
1: طيب دكتورة، تدرين احنا نشبه العقل الباطن بالهاند بريك المرفوع بالسيارة.
0: نعم.
1: واعتقد هذا التشبيه يكون قريب جدا من حياة الناس.
0: نعم.
1: برأيك شلون ممكن المستمع البسيط اليوم يفهم آلية عمل هذا المحرك الخفي بحياته اليومية؟
0: شوفي، هذا التشبيه مع العقل الباطن لما نشبهه بالهاند بريك يوضح الفكرة فورا. تخيلي نفسك قاعدة بسيارة حديثة وعقلك الواعي.
1: نعم.
0: هو يمثل السائق، يعني أنت تمثلين العقل
1: الواعي،
0: لكن هو من راح يحرك السيارة بالفعل؟ السيارة نفسها، الماكينة والأجهزة الميكانيكية والكهربائية هي اللي تحرك السيارة. هاي تمثل العقل الباطن. انت لما تجين تدوسين البنزين.
1: نعم.
0: دوسين بنزين تردين تمشين خطوة الى الامام، ده تتقدمين تردين تسوين مشروع معين، خلي نقول
1: صحيح،
0: فتدوسين البنزين تردين تنتقلين.
1: نعم.
0: من اي الى بي.
1: صحيح.
0: لكن شوفي سيارتك مدى تتحرك وتطلع اصوات وتحرق نفسها وتعتقد، وهنا تتذكرين انه انت ليها سراف على الهاند بريك وما مرجعت المكانه، فمتى تتحرك؟ هذا الهاند بريك يمثل المعتقدات والافكار السلبيه الموجوده في عقلك الباطن، فانت لما دست البنزين هاي المعتقدات منعتك، فبقيتي عالقه في مكانك ومحترقه في نفس المكان.
1: شفتوا مستمعينا الاعزاء، يعني تشبيه بالضبط، يعني بالفعل جبتيها صح. طبعا احنا اليوم نعرف انه الدماغ مو مجرد عضو يخزن المعلومات.
0: نعم.
1: وانما نعتبره انه عضو يتغير ويتعلم باستمرار.
0: نعم.
1: زين، ونسمع كثير من عن المسارات العصبية وانه كل فكرة او سلوك متكرر.
0: نعم.
1: قد يصنع طريق خاص داخل الدماغ.
0: نعم.
1: شلون يصنع الدماغ هاي الطرق بيولوجيا، وهل فعلا احنا نقدر نعيد تشكيل ادمغتنا مهما كان عمرنا؟
0: لحسن الحظ الخلايا العصبية تمتاز بالمرونة.
1: نعم.
0: فمعنى ان الدماغ مو حجر وممكن نغيره ونشك ونعيد تشكيله طول العمر، لكن طبعا يعني لا ينكر انه في بدايات الحياة هاي القابلية اكبر.
1: صحيح.
0: من لما تكبرين اكثر من اللازم، لكن هذا ما يمنع انه انت لحد الان ممكن تغيرين طالما انت مقرره هذا الشيء. في الدماغ توجد ملايين او مليارات الخلايا العصبيه، فمن تفكرين فكره هاي الفكره او السلوك لاول مره تنطلق اشاره كهربائية بين الخلايا، بين خلية.
1: نعم.
0: وخلية.
1: نعم.
0: هاي الخلايا كأنما مكونة يعني مجموعة متعاونة، فتتشكل خيوط، أو هي تسمى النواقل العصبية.
1: بالضبط.
0: تتشكل بالضبط. خيوط من خلية إلى خلية، هاي تعتبر هي بداية المسار العصبي. فنقدر نشبهها بالطريق الصحراوي. أنت لما إذا جاتي لطريق تردين تمرين بطريق صحراوي، تشوفين بي صخور وبي حشائش وتلاقين صعوبة إلى أن، لكن أنت ملزمة أنه تعبرين هذا الشارع.
1: نعم.
0: فراح تعبرين، لكن راح تصادفك العقبات والمصاعب إلى أن تكملين، وممكن تخافين تطلع لك حية من الحشائش، أنواع الأفكار راح تجيك إلى أن تعبرين.
1: نعم.
0: لكن إذا مشيتي في هذا الطريق انت مضطرة تمشي شهر هذا الطريق وماكو غيره، فانت شوفين لما ينتهي الشهر تلقين هذا الشارع بدأ يتوسع وبدأ يتكون ممر ترابي. نعم. صار أسهل من قبل. لو مشيت بي سنة يصير الشارع كأنما شبه معبد، وممكن هالقد ما الناس تبدي تشوفه هذا الطريق يبدون يجون يروحون من عنده، يصير طريق سهل ممهد. نعم. ممكن تجي الحكومة متعبدة يعني هالقد ما صار يعني سهل. هذا بالضبط ما يجري في العقل الباطن، لكن خلينا نقول بالأفكار السلبية. يعني الأفكار السلبية عندها طريق ممهد، هالقد ما تكررت ومشت عليها صار طريق ممهد سهل. الأفكار السلبية هاي مغروسة بها إحنا، لكن ممكن نستغل نفس هاي الفكرة في إعادة بناء مسارات جديدة. نعم. ونلغي هاي المسار القديم، نبني مسار بنفس الطريقة. إنه أنت سويتي؟ نعم. أنت ظليت جاية رايحة،
1: صحيح،
0: فأنت هنا كررتي، فأنت بالتكرار راح تقدرين تبنين مسار عصبي جديد. طبعا بالتكرار وبالثقة وبهواية أشياء.
1: بالضبط دكتورة، حتى بالفترة الأخيرة انتشرت. نعم. فكرة أنه الإنسان يحتاج 21 يوم.
0: نعم.
1: حتى يبرمج عقله يعني. نعم. أنا أيضا أستعملها في أحد علاجات المعرفي السلوكي. أنه يغير عادة أو يبني سلوك جديد.
0: نعم.
1: شنو رأيك بهذه العبارة؟
0: 21 يوم هو الحد الأدنى والبداية لتعويد الدماغ على فك ارتباط المسار القديم.
1: نعم.
0: لكن هو بالحقيقة إذا تريدين التجربة تنجح، هناك دراسة جريت في جامعة لندن.
1: نعم.
0: تشير إلى أن بناء العادة وتثبيتها بالكامل بيولوجيا يحتاج بالمتوسط من 66 يوم إلى 90 يوم.
1: يعني قصدك أكثر من 21 يوم؟
0: 21 هي بداية المسار.
1: نعم.
0: لا يعني خلينا نقول أضعف الإيمان.
1: نعم.
0: لكن إذا تريدين هاي العادة تثبت ومو بأول ضغط عصبي ترجعين للبداية.
1: نعم.
0: تستمرين يعني. هاي الدراسة أثبتت أنه تحتاجين حقيقة من 66 يوم إلى 90 يوم حتى تتعمق هاي العادة وتنمسح العادة القديمة، لأن العادة القديمة لا تزال ترى مسيطرة.
1: بالضبط.
0: ليش؟ لأن هي سنوات مرت عليها، فهي شرارة البدء والاستمرارية هي اللي تبني الإسفلت الحقيقي للمسار العصبي الجديد.
1: أكيد دكتورة، حتى خلينا نجيب مثال للمستمع. نعم. حتى يكون على بينة.
0: نعم.
1: طالب يعني يوقت الساعة.
0: نعم.
1: دائما مثلا الساعة 7 يريد يقعد يوميا.
0: نعم.
1: نشوفه أنه مثلا بقى أني يعني حسب تجربتي للمراجعين.
0: نعم.
1: أنه يوم 19 تبدي تتثبت تقريبا.
0: نعم.
1: أنه بعد 21 يوم يستغني عن الساعة، شوفيه يقعد نفس الساعة ونفس. صحيح. الدقيقة ونفس الثانية.
0: صحيح.
1: فإذا هذا أيضا هو مثبت علميا.
0: نعم، مثبت علميا طبعا. أكيد. ولهذا صووا عليه دراسات في جامعة لندن وغير جامعة.
1: صحيح.
0: أيضاً.
1: إيه؟ ويمكن دكتورة أجمل خبر وصلنا من علم الأعصاب هو أنه الدماغ مو حجر.
0: نعم.
1: الدماغ يتغير،
0: يتعلم
1: ويبني طرق جديدة. يعني. نعم. الإنسان ما محكوم للأبد بأفكار طفولته.
0: نعم.
1: ولا بمعتقدات. نعم. زرعها غير بداخله. نعم. لكن رغم هذا كثير من الناس يقولون. أنه أعرف شنو الصح بين ما أقدر أسويه، أعرف لازم أتغير. بس أكو شيء يحبطني.
0: صحيح.
1: ويرجعني للخلف.
0: إيه؟
1: طيب ليش الدماغ يقاوم التغيير برأيك؟ لو كان التغيير لمصلحة الإنسان، وهل الصحيح أنه الدماغ يفضل المألوف حتى لو كان مؤذي على حساب المجهول، أو حتى لو كان أفضل من عنده؟
0: نعم، بكل صراحة الدماغ البشري يفضل الألم المألوف على السعادة المجهولة. شون احنا نقول بالمثل زين التعرفة أحسن من شين المتعرفة.
1: صحيح.
0: فالدماغ كعضو بيولوجي يعني مصمم للبقاء وليس للنجاح، لكن كعقل باطن هو يريد يحفظ الطاقة ويبتعد عن المخاطرة وعن المجهول. فتلقيه دائما يخاف من أي تغيير يصير عنده، يحب المألوف، يحب الأشياء اللي يعرفها.
1: نعم.
0: لهذا تلقيه يقاوم التغيير، يخاف من أي تغيير، يخاف من الفشل، يخاف انه مثلا ما يقدر يكفي للنهاية. فلهذا يعني هذا الألم، يقول هذا الألم أنا متعود عليه فأبقى. يعني مثلا أكو أحيانا زوجات باقين ويا أزواجهم تقول أنا متعودة عليه وأعرف طبعه، وهي مع الألم ما مرتاحة.
1: صحيح بالفعل.
0: أو الزوج نفسه يعني مو شرط قليلا
1: بالضبط، هي من
0: يعني
1: الطرف
0: يعني. أي نعم. طرف منهم يعني هو يبقى يقول لا أعرفه أحسن من ما أعرفه، لكن هو مو أعرفه أحسن من ما أعرفه. أنت عايش حياتك متأذي، وبالتالي ده تأثر على أولادك، ولو دخلنا بغير موضوع.
1: تدرين دكتورة، حتى يعني إحنا الإنسان بطبيعته يعني إحنا نشوف الدماغ يخزن
0: صحيح.
1: كل التجارب السلبية صحيح. كل المخاوف، وأكو اللوزة الدماغية
0: صحيح.
1: هذه هي موجودة في الفص الصدغي
0: إيه،
1: إنه هذه تجذب كل صحيح. المخاوف وكل التجارب السلبية وإحنا عن طريقها أصلاً نقدر إيه إنه نعالج المريض
0: صحيح.
1: من إحنا نرجع إلى يعني طفولته أو إلى المواقف السلبية اللي متعرض لها
0: صحيح.
1: ومكتسبها عن هذه المنطقة
0: صحيح.
1: طيب دكتورة، ليش إنه الدماغ نشوفه دائما يفضل المألوف يعني أكثر من اللي متعود عليه؟ خلينا نقول
0: يعني هو يمكن تبرمج على هذا الشيء، إنه العقل الباطن ما يعني يحب الشيء اللي يعرفه،
1: نعم،
0: ما يروح على الشيء اللي ما يعرفه، يخاف من عنده هو يعني نعم. مو بكيفه يعني خلينا نقول
1: صحيح صحيح
0: يعني.
1: طيب لو انتقلنا إلى محورنا الأخير
0: نعم.
1: واللي هو مثلا العلاقات السامة
0: نعم.
1: وشنو علاقتها بالعقل اللاواعي والتوكيدات؟ طبعا بحكم عملي بالعيادة النفسية ألاحظ أنه بعض الأشخاص ويكررون نفس نوع العلاقات المؤذية
0: صحيح.
1: وكأنهم ينجذبون لنفس النمط بكل مرة. سؤالي هو هل من الممكن يكون بقاء الإنسان بعلاقة سامة أو مؤذية هو أصلا بالحقيقة محاولة غير واعية من العقل الباطن للشعور بالأمان، لأنه هو متعود على هذا النمط من الطفولة؟
0: صحيح. الحقيقة أنت تتكلمين عن أخطر الملفات في علم النفس.
1: بالضبط.
0: العقل الباطن يبحث دائما عن إعادة إنتاج السيناريو المألوف.
1: نعم.
0: يعني أنت قلت ليش عقل الباطن يروح للمألوف؟
1: نعم.
0: ليش؟ لأنه إذا كان الطفل في طفول تعايش في بيئة بيها مثلا جفاء، وكان يتوسل الحب ويضحي بكل شيء حتى يحصل فتاة الحب من أمه أو من أبوه
1: صحيح.
0: أو من
1: صحيح.
0: المحيطين، ويريد القبول من أهله يعني بالزور بالقوة، يعني هنا عقله الباطن راح يبرمج ملف انه الحب يساوي المعاناة والتضحية المستمرة. لهذا من يكبر بدون وعي من عنده راح
1: يكتسبها من البيئة.
0: بالضبط.
1: يعني
0: راح يشتغل مثل المغناطيس، يتجاهل كل الأشخاص الطيبين في محيطه، ويروح على الشخص المؤذي ويجذبه، يجذب الأشخاص المؤذيين، الأشخاص اللي يوفروا له نفس البيئة اللي كان عايش بها في طفولته، لأن هاي البيئة بالنسبة إلى مجال مألوف.
1: نعم.
0: فالعقل الباطن هنا يتوهم أنه هاي هي الطريقة الوحيدة للشعور بالأمان. شوفي أنا دا أقول يتوهم.
1: نعم.
0: فراح يختار دون وعي أشخاص يشبهون جروح الطفولة في محاولة منا الحلها، لكنه هو طبعا ينتهي بإعادة انه يعيش الصدمة والخذلان مرة ثانية.
1: دكتورة، حتى بالفترة الأخيرة انتشرت التوكيدات الإيجابية بصورة كبيرة، يعني
0: نعم.
1: دائما احنا نسمعها على
0: فكرة.
1: مواقع التواصل
0: صحيح.
1: وصار كثير من الناس يرددون انا ناجح، انا قوي، انا استحق
0: صحيح.
1: لكن البعض يقول ارددها من اشهر وما يتغير أي شيء بي. طيب ليش هذا الشيء؟ وهل التوكيدات وحدها تكفي برأيك؟
0: أولا التوكيدات وحدها ما تكفي
1: زين.
0: ثاني شيء التوكيدات إذا كانت جافة وما بيها مشاعر ما راح تأثر. يعني أنت حتى تكون توكيد عندك ناجح لازم
1: يكون نابع من القلب،
0: نابع
1: يعني.
0: من القلب، إنه أنت من كل قلبك تريدين هذا التغيير، لهذا أنت لجأتي لهذا التوكيد.
1: نعم.
0: وأيضا أنه هاي التوكيدات لازم أتها شروط، إنه أولا تكون بصيغة الحاضر، إنه ما يكون بها كلمات نفي، يعني ما تقولين أني ما أريد أخاف، العقل الباطن يشيل كلمة ما ويجذب الأخاف
1: اللي بعدها.
0: نعم بالضبط، يصير أريد أخاف كأنما،
1: يعني لازم التوكيد يكون مثبت. أني هذا الشيء في حياتي
0: مو
1: موجود،
0: مو منفي.
1: نعم.
0: مو أن ويكون بصيغة الحاضر، وتخلين بها كل مشاعرك، وما تختارين مجموعة توكيدات كبيرة مع بعض. يعني إذا أنت تردين تنجحين،
1: نعم
0: تأخذين توكيدة توكيدة، أو كلش إذا كلش مضطرة ما تختارين أكثر من توكيدتين. زين أيضا لازم تختارين الأوقات المناسبة لهذه التوكيدات، إنه شو وقت يكون التوكيد ناجح؟
1: يعني يمكن الصباح
0: وقبل النوم.
1: النوم. نعم بالضبط.
0: بالضبط. ايه بالضبط.
1: طيب من منظوري الشخصي أعرف إنه الدماغ يحتاج أكثر من مجرد كلمات حتى يقتنع بفكرة جديدة.
0: نعم.
1: برأيك شنو أفضل الطرق النفسية والبيولوجية لإعادة برمجة العقل الباطن بعيد عن التكرار اللفظي؟
0: مثلا نقول خلي تردين تغيرين سلوك معين.
1: نعم.
0: مثل ما قلت لك تختارين الأوقات المناسبة، لأن العقل الباطن ينفتح جدار الحماية مالته الخارجي، لأن العقل الباطن دائما هو خال نفسه جدار حماية، ما يريد أحد يخترقه.
1: نعم.
0: محتفظ بالملفات نفسه ويطلعها عند الحاجة، فحتى هاي، لكن هذا جدار ينفتح شو وقت؟ ينفتح أول ما تستيقظين من النوم.
1: بالضبط.
0: قبل
1: خاصة بالفجر دكتورة.
0: بالضبط. ولهذا الناس الطلاب اللي يدرسون الفجر يطلعون من الأوائل.
1: صحيح.
0: وأيضا في الأوقات اللي تكون قبل النوم، فأنت ممكن يعني آخر أكو تقنية معينة يقول لك يسموها البرمجة الرقمية، برمجة رقمية يمكن يعني هي
1: نعم بالضبط،
0: إنه آخر 15 دقيقة ما تتفرجين على أشياء مزعجة، وتتركين الموبايل على صفحة يعني حتى لا تتأثرين بالمشاهد والأشياء العنف والطائفية وأي مشاهد.
1: بس إحنا شو نسوي؟ إحنا قبل ما ننام لازم الموبايل يكون بيدنا،
0: بس هو
1: أول من نفتح عيننا لازم
0: نسحب. إيه هاي مو صارت عادة.
1: صحيح.
0: إحنا هاي عادة إحنا غرسناها، لأن كل يوم دا نسويها، فهسه مثل الإدمان.
1: نعم.
0: مثل الإدمان، صار إدمان، أول ما نصحى نسحب التليفون نشوف بحجة نشوف الساعة بيش ونمزر وروحنا ونبدي شو يسموها نسوي سكرول.
1: صحيح صحيح.
0: إيه لكن أيضا إنه تهيئين مكان، إنه مثلا أنت لا تدرسين وتشتغلين على نفس السرير اللي انت تنامين عليه وتبكين عليه وتتصفحين بيه بكسل وخمول، فافضل اذا عندك امكانيه تسوي لك في جزء معين انت هذاك المكان هو اللي تدرسين بيه،
1: بسيط كرسي
0: على صفحه اذا.
1: نعم.
0: بمجال يعني.
1: نعم.
0: حتى انت لانه الفراش يخلينا ننعس.
1: صحيح بالضبط.
0: غصبا ما علينا ونصير كسلانين وما نقدر نكمل الشيء اللي احنا نريد نسويه. كمان كذلك اكو شيء يقولوا act as if، يعني تصرف كما لو، يعني جسدك ومفاصلك وخلاياك يرسلون اشارات كهربائيه للدماغ، ما تتحرك وتنفس واجلس واحكي مده.
1: صحيح.
0: ربع ساعه.
1: صحيح.
0: في وضعيه بوضعية نسختك القادمة. طبعا هنا أنا ذكرت يعني شيء مهم.
1: نعم.
0: ذاك اليوم شفت لقاء للفنان محمد عبده.
1: نعم.
0: هنا طبعا دا أحكي عن التخيل.
1: صحيح.
0: وتأثيره في برمجة العقل.
1: نعم.
0: الفنان محمد عبده قال أنا كنت طفل كنت عايش مع أمي وأخواني في بيت يسموه بيت إيواء مع الفقراء.
1: نعم.
0: فيقول احنا كنا عايشين في غرفة اذا امي تتمدد رجليها تكون برا هالقد ما صغيرة، لكن بالليل كنا ننام بالسطح مثلنا احنا سابقا. كنا ايام زمان كنا ننام بالسطح.
1: نعم.
0: بالضبط. وبما انه كانت ماكو هواية كهرباء واضاءة ذاك الزمان، فيقول السماء كانت كلش يعني النجوم كلش ساطعة،
1: لأن احنا من كنا ننام نركز على السماء.
0: بالضبط. الطفل يركز. فيقول انا كنت دائما اقولها لأمي أباوع على النجوم، أقول ماما شوفي هاي النجوم شون تبرق وشون حلوة، أنا بالمستقبل راح أصير نجم يقول كنت أقولها لأمي.
1: شوفي التخيل.
0: إيه تخيل. يقول كل يوم كل يوم كنت هذا الكلام مبزق أهلي بي. أقول أنا راح أصير نجم، أصير كلش مشهور، وراح أبني قصر وقاعدك بي. يقول هم كانوا يعني يقولوا أوكي يلا ما يخاف سنام ومن تكبر سوي اللي تريده. يقولوا بالفعل أنا صرت نجم مشهور والناس كلها تحكي بي. يعني هاي كنت أقولها بالطفولة، بس ما كنت ها. يقول هل كانت بيك ملكة الغناء؟ تقول لا أنا ما أعرف شلون راح أصير مشهور. نعم. بس أنا كنت خال نفسي في مكان مختلف. فيقول ففعلا كبرت وصرت نجم مشهور، سويت فيلا، وأول شخص دخلته في بيتي هو أمي. هنا أنا إذا أتخيل أنه الخيال إذا أتخلين نفسك صحيح. بكل مشاعرك في المستقبل ممكن تحققي في يوم من الأيام. المشكلة وين؟ أكو ناس واقعيين وأني منهم.
1: صحيح.
0: الإنسان الواقعي يكون خياله شوية صعب.
1: بس شنو رأيك دكتورة؟ أني مجربة هذا الشيء. أني من أني تقريبا مرحلة المتوسطة.
0: نعم.
1: إعدادية كانت. كنت دائما أتخيل إنه راح يجي يوم أني راح أكون يعني أقدر أن أشفي
0: الآخرين.
1: وبالفعل هذا كان دائما في مخيلتي ودائما نعم. كنت أتوقعه، وبالفعل يعني صار وياي. يعني نعم. كنت أقول لا مستحيل هذا الشيء يصير، بس فعلا هو صار.
0: صحيح.
1: فالتخيل هو كلش مهم، أنه الإنسان يتخيل شيء اللي يريده وأكيد بالمستقبل راح يصير وياه. شنو رأيك نطلع فاصل صغير ونرجع مرة ثانية ويا المستمعين
0: إن شاء الله؟

0: طبعا رجعنا وياكم مرة تانية ونسأل إذا أردنا نختصر دكتورة ندى.
1: نعم.
0: كل حديثنا اليوم برسالة واحدة للمستمع.
1: نعم.
0: شلون يقدر الإنسان يستثمر العقل الباطن؟
1: نعم.
0: حتى يحرر نفسه من كل الأفكار القديمة.
1: صحيح.
0: والمعتقدات اللي ما عادت تخدمه ويبدي يكتب قصة جديدة لحياته.
1: رسالة الختامية لكل مستمع يسمعنا اليوم.
0: نعم.
1: عبر أثير إذاعتنا الحبيبة هي أنه يبدي الخطوة الأولى للتحرر من خلال الوعي والاعتراف، أنه يوعى بمشكلته وبسلوكه الخاطئ أو أفكاره القديمة المعتقدات البالية ويعترف بيها، ويعترف أنه هاي الأفكار السلبية اللي عايشة بداخله أنه هي مو أفكاره بالحقيقة، هي أفكار اكتسبها من الطفولة من خلال الأهل والمجتمع اللي عايش به. فأنتوا ورسالتي لكم أنه لا تجلدون نفسكم على أفكار هي بالحقيقة مو أفكاركم، لكن أنتوا دوركم الآن بعد أن تكتشفون هاي الأفكار.
0: نعم.
1: وتبدون تغيروها وتلغوها وتزرعون بمكانها أفكار جديدة. فممكن تكتب أنه تكتب أفكارك السلبية في ورقة بعدين تشطبها وتكتب أنا واعي الآن وبشكل كامل لهذه الحماية القديمة، ولكني اليوم شخص بالغ واعي حر وأختار التغيير والتقدم بأمان وسلام. فبمجرد كتابة هاي الجملة أنتوا بدأتوا بيولوجيا بقطع الإسفلت عن الطريق.
0: نعم.
1: القديم وتعبيد طريق جديد لحياتكم. فالإنسان مو محكوم إلى الأبد بأفكار الطفولة، لكن أنت الآن بإيدك القلم تكتب قصة حياتك الجديدة،
0: وهذا هم أصلا يعتبر هو علاج لهم، يعني ما راح يحتاجون أصلا.
1: صحيح.
0: لا يجولي ولا يجولك.
1: صحيح.
0: واليوم أيضا نحب نوجه سؤال لكافة المستمعين والمتابعين ونسمع منكم، واكتبوا لنا بالتعليقات إذا اكتشفت اليوم أنه أكو فكرة عايشة بداخلك.
1: نعم.
0: مو فكرتك وإنما أنت ورثتها من الطفولة أو المجتمع.
1: نعم.
0: شلون راح تستبدلها وشنو الشيء اللي تحب تغيره بشخصيتك للأحسن؟ نسمع إجاباتكم بالتعليق. طيب دكتورة، كلمة أخيرة من خلال إذاعة عنكاوة وبرنامج صحتنا النفسية، شنو تحبين توجهين لإذاعة عنكاوة من خلال إذاعة عنكاوة للمستمع؟
1: أوجه لهم كل محبة وكل تقدير، والإنسان لا يبقى أسير أفكاره القديمة، أنه يحاول يغيرها طالما هو اكتشف أنه هاي الأفكار غير صحيحة، لا يبقى عبد لهاي الأفكار، لازم يبدي يغير ويقرر، وأهم شيء أنه يكون أكو استمرارية بهذا الشيء. وطبعا أشكركم جدا على هاي الاستضافة اللطيفة.
0: بالعكس دكتورة، أكيد هاي المعلومات القيمة أكيد راح تخدمكم في حياتكم العامة. الدكتورة والأخصائية النفسية ندى فخر الدين، نشكر حضورك وانضمامك ويانا بالاستوديو، ونتمنى أن تكون هاي المعلومات تبث الوعي والإدراك لكل شخص يحاول يتخلص من رواسب الماضي وينطلق نحو شخصية سليمة ومتصالحة. شكرا جزيلا لك دكتورة.
1: العفو العفو.
0: طبعا أحبتي المستمعين، يمكن ما اختارينا بقناعة أول الكلمات اللي سمعناها، ولا بداية الخوف اللي دخل قلوبنا، ولا حتى بداية المعتقدات اللي انزرعت بداخلنا، لكن عدنا اليوم فرصة نختار شنو يبقى ويانا وشنو نتركه خلفنا، ولا كل فكرة براسنا هي حقيقتنا.
1: صحيح.
0: ولا كل جرح قديم لازم يبقى ينبض بالألم طول العمر. يمكن الماضي كتب أول سطور القصة، بس إحنا عدنا حق نكتب باقي الصفحات. وأجمل هدية ممكن يقدمها الإنسان لنفسه مو إنه يغير العالم كله، وإنما يغير الجملة اللي يحكيها ويا نفسه كل يوم. وأكيد كنت وياكم أنا الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي في الإعداد والتقديم من برنامجكم صحتنا النفسية عبر أثير راديو عنكاوة. أتمنى لكم صباح مملوء بالسلام وقلوب ألطف وأفكار أرحم ونفوس تعرف أن التغيير ممكن مهما تأخر الوقت.
1: صحيح.
0: إلى أن نلتقي بحلقة جديدة أودعكم وأقول لكم مع السلامة. شكرا لإصغائكم.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

This is Ankara Radio 97.7 FM.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

وزير دمو بلانواثا وطوبيق او شلطانة دقليمة كردستان آنو جوهر خاميتة شوبة دقليمة كردستان واليثة قانونيتا وبعياثة دي الشبتة مسرخنتا. شقلت عزبة ومركوتة دخطوتة قطعاني خطفة لدعري ساثة لناطيروث دمشطخة مغدوراي. ثلاثة مشدراواثة من كردستان رخش ليل بغداد لبسقطة دل بابي مالاي ومدبراناي. شاري روث نفطة عراقية لا سيقوم امتغبل شوراي دعوادي مشادر ياثة بيد هرمز. زيدي عراق شوق مشق لا دورارة لقوى الزوند نصيخوثة خيادة الريخة. بحرين ينتد عرستد أرعاثة لصبخياثة من طيس ياثة قراواية إيرانية. بين ثيكن واثق انطاية وسوادي مدن خمس عاية بعوارة بمشق لمشانيانا على ساقو لايوثا قراويتا.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: نويترين بروغرامي روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكا وغويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك. سلاما لك يا مدينة التآخي.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة. وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كردستان آنو جوهر: حماية كيان إقليم كردستان واجب دستوري، ومحاولات تقويضه عدائية. إزالة الأعشاب وإنشاء خطوط عازلة، خطة طوارئ لحماية الثروة الحرجية في دهوك. 3 وفود من كردستان تتوجه إلى بغداد لحسم ملفات مالية وإدارية. وزارة النفط العراقية: لا موعد محدد لاستئناف الصادرات عبر هرمز. الزيدي: العراق يغادر مرحلة الصراعات نحو عصر السيادة والشراكات المستدامة. البحرين تدين تعرض أراضيها لقصف من طائرات مسيرة إيرانية. بين حافة الهاوية والتفاوض، الشرق الأوسط يدخل مرحلة انتقالية على وقع طبول الحرب.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

وزير دمو بلانواثا و طوبيق و شلطانة دقليمة كردستان آنو جوهر خاميتة شوبة دقليمة كردستان واليثة قانونيتا وبعياثة ديشيبتا مسرخنتا. شقلت عزبة ومركوتة دخطوتة قطعاني خطفة لدعريساثة لناطيروث دمشطخة مغدوراية. ثلاثة مشدراواثة من كردستان رخش ليل بغداد لبسقطة دل بابي مالاية ومدبراناية. شاري روث نفطة عراقية لا سيقوم امتغبل شوراية دعوادي مشادر ياثة بيذ هرمز. زيدي عراق شوق مشق لا دورارة لقول زوند نصيخوثة خيادة أريخة. بحرين ينت دعرستد أرعاثة لصبخياثة من طيس ياثة قراواية إيرانية. بين ثئكن وثقنطاية وسوادي مدن خمس عاية بعوارة بمشق لمشنيانة على ساقو لايوثا قراويتا.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كردستان آنو جوهر: حماية كيان إقليم كردستان واجب دستوري ومحاولات تقويضه عدائية. إزالة الأعشاب وإنشاء خطوط عازلة، خطة طوارئ لحماية الثروة الحرجية في دهوك. 3 وفود من كردستان تتوجه إلى بغداد لحسم ملفات مالية وإدارية. وزارة النفط العراقية: لا موعد محدد لاستئناف الصادرات عبر هرمز. الزيدي: العراق يغادر مرحلة الصراعات نحو عصر السيادة والشراكات المستدامة. البحرين تدين تعرض أراضيها لقصف من طائرات مسيرة إيرانية. بين حافة الهاوية والتفاوض، الشرق الأوسط يدخل مرحلة انتقالية على وقع طبول الحرب.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: شعودشی پوین شعود
1: يبرز قال دعن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ إيدي أعلناثا وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دعن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.

Çok da büşkeler ve surin, ladies and gentlemen.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة رسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

من اليوم اسمك كتب يم اسمي، من اليوم دمك يجري ويدمي، من اليوم انت كل حياتي.

يبرز قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقة على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشريات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.